لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى، حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان.

0: لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان بي على 98.4 شباب.
2: بحرين FM على هواء.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هوا.
1: على

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين، مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين، وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين، إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى أسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: فقدتك قبل ما ادري بعد ما ادري باول الغيبه انا من صدمه غيابك عجزت احدد احساس
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: نسألك موجبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الذي شرع الزواج سكنا ورحمة وجعله سبيلا إلى العفاف والطهر وبابا لبناء البيوت واستقامة المجتمعات. نحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة ونشكره على فضله وإحسانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالعفاف ويسر أسبابه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الزواج وحث على الرفق والتيسير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان أن جعل له بيتًا يأوي إليه، وزوجًا يسكن إليها، وأسرةً يجد في رحابها المودة والرحمة والطمأنينة. فالزواج عباد الله في الإسلام ليس عادةً اجتماعيةً مجردة، ولا مناسبةً تنتهي بانتهاء ليلة الفرح، وإنما هو ميثاقٌ غليظ، وبدايةُ حياة، وتأسيسُ أسرة، وبناءُ جيل، وحفظٌ للدين والعرض. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكَّرون. فتأملوا رحمكم الله هذا المعنى العظيم: لتسكنوا إليها. فالأصل في الزواج السكينة لا القلق، والمودة لا التكاسل.

التكلف، والرحمة لا المشقة، والتعاون على بناء الحياة لا التنافس في مظاهرها. والزواج أيها الإخوة والأخوات سنة الأنبياء والمرسلين، يقول سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وما أحوج شبابنا اليوم إلى هذا التوجيه النبوي، وإلى أن يدركوا أن الزواج باب من أبواب الاستقرار، وأن بناء الأسرة من أجل الأعمال وأبقاها أثرا. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الحديث عن الزواج في زماننا هذا لا يكتمل إلا بالحديث عن واقع الشباب، وعن العقبات التي أصبحت تقف أمام كثير منهم، فليس كل من تأخر في الزواج معرضاً عنه، ولا كل من لم يتزوج غير راغب فيه. فكم من شاب يتمنى بيتاً وزوجةً وأولاداً، ولكن تعترض طريقه عقبات اقتصادية واجتماعية تثقل كاهلة. ومن أبرز هذه العقبات شح الوظائف، وتأخر فرص العمل، وضعف الدخل عند بعض الشباب، وارتفاع تكاليف السكن والمعيشة، وما يترتب على الزواج من مسؤوليات مالية مستمرة. وهذه أمور ينبغي أن ننظر إليها بإنصاف ورحمة، فلا نحمل الشاب فوق طاقته، ولا نجعل الزواج ميداناً للعتاب واللوم، بل نعينه ونيسر له، ونفتح أمامه أبواب الأمل، وندعوه إلى العمل والسعي، ونذكره بأن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأن من أخذ بالأسباب واستعان بالله فتح الله له أبواباً لم تكن في حسبانه. يقول تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا لا يعني أن يدخل الإنسان الزواج بلا قدرة ولا تقدير للمسؤولية، ولكنه يعني كذلك أن لا يجعل الغنى الكامل شرطاً للزواج، وأن لا ينتظر حتى تكتمل جميع صور الرفاهية قبل أن يبدأ حياته. فكم من بيت بدأ بأثاث قليل وبسيط، ودخل محدود، وسكن متواضع، ثم بارك الله لأهله حتى وسع عليهم. وكم من أسرة لم تكن تملك في بدايتها إلا القليل، ولكنها امتلكت ما هو أثمن من المال، امتلكت المودة والتفاهم والصبر والقناعة. أيها المؤمنون، ومن العوائق التي لا يمكن إغفالها اليوم ارتفاع تكاليف الزواج، حتى صار بعض الشباب يحسب حساب ليلة الزواج كما يحسب حساب سنوات من حياته. فالمهر يرتفع، والطلبات تتكاثر، وما كان في وقت مضى من الكماليات أصبح عند بعض الناس كأنه من الضروريات التي لا يتم الزواج إلا بها. ففنادق وقاعات باهظة التكاليف، وحفلات للخطبة،
وعقد القران.

والحناء والزواج والاستقبال وزينات وإضاءات وتصوير وضيافات متنوعة وعربات للمأكولات والحلويات والعطور والزهور وبرامج وعروض، ثم سفر مكلف بعد الزواج حتى تجتمع على الشاب نفقات كثيرة قد تدفعه إلى العزوف عن الزواج أو الاقتراض والاستدانة. ولا حرج عباد الله في الفرح وإكرام الضيوف، فالزواج مناسبة كريمة والفرح به أمر فطري جميل، ولكن الجمال كل الجمال أن يكون الفرح معتدلاً لا يرهق الأسر ولا يحمل الزوجين ديوناً تبقى بعد انتهاء مظاهر الفرح. فكم هو مؤلم أن تنتهي ليلة الزواج في ساعات وتبقى أقساطها سنوات، وكم هو جميل أن تكون البداية على قدر الاستطاعة ثم يبني الزوجان حياتهما شيئاً فشيئاً بالتعاون والصبر، ويشعر كل منهما أنه شريك في البناء لا مطالب بحياة مكتملة من اليوم الأول. أيها المسلمون والمسلمات، إن الزواج ليس حفلة عابرة، وإنما هو حياة مستمرة. وليس نجاح الزواج بما قيل عن المناسبة، ولا بكثرة الصور التي نشرت، ولا بما أنفق في ليلة واحدة، وإنما نجاحه بما يكون بعد تلك الليلة من رحمة وتفاهم وأمانة وصبر وحسن عشرة. فالبيت السعيد لا تصنعه الزينة وحدها، ولا الفنادق الفاخرة، ولا الأسفار البعيدة، وإنما تصنعه قلوب تعرف الحقوق، ونفوس تعرف الوفاء، وزوج يحسن، وزوجة تحسن، وأسرتان تتعاونان على الخير. وإن من الحكمة أن نعيد ترتيب الأولويات، فما يبقى بعد الزواج أولى وأجدر بالاهتمام مما يزول في ساعات. فالسكن والاستقرار أولى من المظاهر، وتأمين الضروريات أولى من الإنفاق على الكماليات، وراحة الزوجين بعد الزواج أولى من أن يقال كان الحفل كبيراً. عباد الله، ومن أسباب الضغط على بعض الأزواج بعد الزواج ارتفاع سقف المتطلبات حتى تصبح المقارنة بغيرهم باباً لا ينتهي. هذا يسافر كل عام، وذاك يسكن في بيت أوسع، وهذه لديها خادمة، وأخرى تدخل أبناءها في مدارس خاصة باهظة التكاليف، وغيرهم يغيرون الأثاث والسيارات باستمرار. وهكذا تتحول الحياة الزوجية عند بعض الناس مع الأسف من ساحة للمودة والرحمة إلى سباق اجتماعي لا نهاية له. ووسائل التواصل الاجتماعي زادت هذه المقارنات، إذ يرى الإنسان صوراً منتقاة من حياة الآخرين فيظن أنهم يعيشون في نعيم دائم، وينسى أن الصورة الواحدة لا تكشف حقيقة البيوت، ولا الديون، ولا الضغوط، ولا ما وراء الكواليس. فيا أيها الزوج، لا تتعب نفسك بملاحقة الناس، ويا أيتها الزوجة، لا تنظري إلى بيتك بعين غيرك، ويا أيها الشاب والفتاة، ابدأ حياتكما بما تستطيعان، ولا تجعل سعادة بيتكما مرهونة بما يملكه الآخرون. فالقناعة كنز عظيم، والرضا يبارك القليل، والتفاهم يجعل البيت المتواضع أوسع في القلب من قصور كثيرة. أيها الآباء والأمهات،

لكم في هذا الباب دور عظيم، وأنتم أحرص الناس على سعادة بناتكم وأرحم الناس بهن، وأعلم الناس بأن الزواج ليس صفقة عابرة، وإنما هو حياة مستقبلية طويلة. فإذا جاء صاحب الدين والخلق وكان قادراً على تحمل المسؤولية في حدود المعقول، فلا ينبغي أن تكون المظاهر سبباً في تعسير الأمر عليه ورده. إن التيسير في المهر والاقتصاد في الحفل والتنازل عن بعض الكماليات قد يكون سبباً في سعادة ابنتكم واستقرار حياتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالدين والخلق وحسن تحمل المسؤولية هي المعايير التي تبقى، أما كثير من المظاهر فيذهب بانتهاء المناسبة. ويا أيها الأب الكريم، إن من أعظم إحسانك إلى ابنتك أن تحسن الاختيار لها، وأن تعينها على بناء بيتها، وأن تكون سبباً في التيسير لا في العناء والمشقة. ولا يعني التيسير أن يبخس حق البنت، لا والله، أو يهمل شأنها، أو يتهاون في كرامتها، وإنما يعني الاعتدال والتوازن والقصد، وأن يكون المهر والنفقات في حدود القدرة بعيداً عن التفاخر والمغالاة. ويا أيتها الأم الكريمة، لا تجعل المقارنة بين البنات والأسر معياراً يضغط على الأبناء والبنات، فليس كل ما فعلته أسرة يصلح لغيرها، وليس كل ما ارتفع ثمنه زادت به السعادة. ويا أيتها الفتاة الكريمة، إن الرجل الصالح صاحب الخلق والمسؤولية قد يبدأ حياته بإمكانات محدودة، ولكن حسن خلقه وصدقه وأمانته واجتهاده قد يكون خيراً لك من متاع كثير سريع الزوال. ألا فاتقوا الله عباد الله، ويسروا ولا تعسروا، واجعلوا معياركم في الزواج الدين والخلق والاعتدال والتوازن، وابتعدوا عن المبالغة والمفاخرة، فإن البركة في التيسير والسعادة في حسن الاختيار وحسن المعاشرة. اللهم يسر لشبابنا وفتياتنا سبل العفاف والزواج الصالح، وبارك لهم في بيوتهم، وارزقهم المودة والرحمة والسكينة، وجنبهم الإسراف والمغالاة. يا سميع الدعاء، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي شرع الزواج عفة وسكنا، وجعل فيه مودة ورحمة، وحث على تيسيره وإعانة طالبه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الزواج وحث على العفاف والتيسير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن تيسير الزواج من أبواب الخير التي تحفظ الشباب والفتيات، وتصون المجتمع، وتقوي الأسر، وتقرب طريق الحلال. وما أجمل أن يبدأ الزوجان حياتهما خفيفين من الأعباء، مطمئن النفس، بعيدين عن الديون التي قد تثقل بدايتهما وتنغص عليهما فرحتهما. يقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.

0: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف. ففي ذلك بعث للأمل وحث على العفاف مع الأخذ بالأسباب وحسن التدبير. وتيسير الزواج عباد الله مسؤولية مشتركة، مسؤولية الشاب في الجد والعمل وحسن الاختيار، ومسؤولية الفتاة في القناعة وحسن التقدير، ومسؤولية الأسرة في الرفق والتيسير، ومسؤولية المجتمع في البعد عن المباهات والمغالاة والتكلف. أيها الشباب، خذوا بأسباب الرزق واجتهدوا في البحث عن العمل، واعلموا أن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأن على العبد السعي والأخذ بالأسباب، ولا تجعلوا الخوف من المستقبل حاجزاً دائماً أمام الزواج، ولا تنتظروا أن تبدأ الحياة مكتملة الأسباب، فالبيوت تبنى شيئاً فشيئاً، والمعيشة تتسع بالتدرج، ومن عرف قدر استطاعته وأحسن التدبير ورضي بما قسم الله له بارك الله له في بدايته. وابنوا بيوتكم على الدين والخلق لا على المظاهر، واختاروا صاحبة الدين والعقل وحسن الخلق التي تعرف أن الحياة مشاركة، وأن البيت لا يبنى بكثرة المطالب، وإنما يبنى بالتعاون والصبر والمودة والحب والرحمة. ويا أيها الآباء والأمهات، كونوا عونا لأبنائكم وبناتكم على الاستقرار، وارفقوا بهم وازرعوا في نفوسهم القناعة، فالحياة الطيبة لا تقاس بما في أيدي الناس، وإنما بما في القلوب من رضا، وما في البيوت من مودة ورحمة. عباد الله، إننا بحاجة إلى ثقافة اجتماعية تعيد إلى الزواج بساطته وجماله، زواج ميسر لا مرهق، يحفظ حق المرأة وكرامتها، ويراعي قدرة الرجل واستطاعته، نفرح فيه من غير إسراف، ونكرم فيه الضيف من غير مباهاة، ولا نجعل الكماليات شروطاً وأعباء. أيها المؤمنون، ومن أجمل صور التعاون على الخير ما يقوم به أهل الفضل والإحسان من دعم مشاريع الزواج الجماعي وتخفيف أعباء الزواج عن الشباب، فجزى الله المتبرعين والمحسنين خير الجزاء، وبارك لهم فيما بذلوا وأنفقوا، وجعل ذلك في موازين حسناتهم. والشكر موصول للقائمين على تنظيم هذه المشاريع المباركة، ولكل من بذل وقته وجهده في إنجاحها وإدخال الفرح والسرور على قلوب الشباب والفتيات وأسرهم، وإعانتهم على العفاف والاستقرار. فليكن شعار بيوتنا ومجتمعنا زواج مبارك لا مرهق، وبداية مستقرة لا مثقلة، وفرح معتدل لا إسراف فيه ولا مباهاة. فاتقوا الله رحمكم الله، ويسروا ولا تعسروا، وكونوا عونا لأبنائكم وبناتكم على الحلال، واعلموا أن البركة ليست في كثرة النفقات، وإنما في صلاح النية وحسن الاختيار والقناعة والاعتدال في المعيشة. اللهم يسر لشبابنا وفتياتنا سبل الحلال والعفاف، وارزقهم الأزواج الصالحين والزوجات الصالحات، وبارك لهم في زواجهم وبيوتهم، واجعل بينهم مودة ورحمة وسكينة. اللهم ألهم الآباء والأمهات الحكمة والرفق والتيسير، وجنب بيوتنا الإسراف والمباهاة والمغالاة، وارزقنا القناعة والبركة في القليل والكثير. اللهم اجز المتبرعين والمحسنين المساهمين في تزويج الشباب خير الجزاء، وأخلف عليهم خيرا مما أنفقوا، وبارك لهم في أموالهم وأولادهم وأهليهم، ووفق القائمين على مشاريع الزواج الجماعي وسدد خطاهم وبارك في جهودهم واجعلها خالصة لوجهك مأجورة عندك يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد وعزة الوطن وازدهاره اللهم احفظ حدودنا وأيد جيشنا ورجال أمننا وجنودنا، وسددهم واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وأدم عليها الأمن والأمان والاستقرار، واحفظ مكة والمدينة وبيتك الحرام ومسجد نبيك صلى الله عليه وسلم من كل سوء وفتنة وعدو. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، وادفع عنه الظلم والعدوان، واجعله دار أمن وسلام. اللهم احفظ مقدسات المسلمين وأصلح أحوالهم واجمع قلوبهم على الحق والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة وأعمالا صالحة متقبلة، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله

0: استووا واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا صفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة.

يا الله يا رحمن يا رحيم، يا هو سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحيي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربي ذا الجلال والإكرام، أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيز المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خل المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير والآمال حيث يسير ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكملين البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الضربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المتابعين، حياكم الله في حلقة جديدة من FM League. فاجأني الشومالي. راح نستمر بإذن الله للساعة 9 ونستعرض أبرز أحداث كرة القدم بين أسبوعين. راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6. أنا كل ما أقول الأرقام شمالي أذكر أني أنا أقول لك من سنين سجل الأرقام وريحني، بس ما أذكر طول الأسبوع، ما أذكر إلا في هالوقت. 1-7-4-5-5-5-5-6 ومن خارج مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. احنا موجودين على قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب، اللي يحب يتابعنا بالصوت والصورة احنا موجودين، واللي يحب يتابعنا طبعا على 93.3 قناة الإذاعة، مو قناة، إذاعة البحرين. واللي ما يتابع هني ولا هني بإذن الله الساعة 12 بتوقيت مملكة البحرين على قناة البحرين الرياضية. الأسبوع الماضي ديربي مثير للجدل ينتهي بفوز مانشستر سيتي. شلون فوز مانشستر سيتي؟ بركلة جزاء، لا مو بركلة جزاء، بهدف مثير للجدل بصراحة، هدف ما له تفسير. ولأن مانشستر يونايتد خسر أيضا في كأس الرابطة أمام برايتون، أصبح وضع كاريك تحت الضغط. في إيطاليا تعادل مثير بين لاتسيو وميلان. أما في إسبانيا فبرشلونة يواصل الإبهار بانتصارات كبيرة. الأسبوع القادم أبرز المباريات في إسبانيا أتلتيكو مدريد

0: ريال مدريد ديربي العاصمة، أيضا مباراة يفترض أنها تكون اختبار لبرشلونة، إشبيلية أمام برشلونة. في إيطاليا روما أمام إنتر، وفي فرنسا مباراة المشاكل، مباراة مارسيليا باريس. كل هذا قبل التوقف الدولي، لأن هذا الأسبوع آخر جولة في البطولات المحلية، وبعد ذلك كل اللاعبين راح يلتحقون بمنتخباتهم في فترة التوقف الدولي. وإحنا في FM League كطاقم برنامج FM League قررنا أن احنا نرتاح مع فترة التوقف الدولي، فراح نرجع احنا بعد فترة التوقف الدولي، يعني أسبوعين تقريبا، ونرجع باستئناف البطولات الأوروبية. راح نحاول نلم كل هذه الأحداث أعزائي المتابعين خلال ساعتين، لكن تقبلوا تحيات فريق العمل يعطيهم العافية، طاقم تلفزيون البحرين بقيادة المخرج محمد إبراهيم، يعطيهم العافية طاقم إذاعة البحرين بقيادة هاني اللولو محدثكم، من التقديم ومن الإخراج عبد الله الشمال.
1: من 7 إلى 9 خلك معانا،

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، نرحب بالضيفين الحلقة. طبعا بومجيد غني عن التعريف هني في FM League، محلل FM League، يعطيك العافية بومجيد.
2: الله يعافيك منور. الله يعافيك ان شاء الله.
1: وضعفون ابراهيم بومجيد. نعم ابراهيم بومجيد ضعفون. صدق توني ملاحظ هناك في المكتب، ما
2: لاحظ.
1: لا
2: الله يعطيك العافية أبو علي، وسعدونا نكون وياكم الليلة إن شاء الله، وتكون حلقة مميزة إن شاء الله.
1: يعطيك العافية. محمود مجيد صاحب الحساب محمود مجيد، إيش رأيك تغير الاسم عشان نقول صاحب الحساب؟ يعطيك العافية محمود منور.
3: في موجود حساب مدريد بعد أروح فرع
1: غير محمود مجيد؟
3: إيه. أوكي. المسي بالخير على السادة المستمعين عبر إذاعة قناة البحرين، المشاهدين عبر اليوتيوب وقناة البحرين.
1: صدق أول مرة أعرف أن عندك حساب ثاني، شو اسمه؟
3: RM for Arab.
1: RM for Arab
3: اللي هو شبكة ريال مدريد عربية.
1: هاي في إكس بعد؟
3: في إكس هي. أوكي. وموجودة في إنستغرام، وحسابي الشخصي اللي هو مجيد إكس، محمود مجيد.
1: محمود مجيد هذا أنا أعرفه وتابعك ما شاء الله، يعني أنت على طول، وأنت تعرف يعني إذا استضيفك دائما أقول لك هذا الكلام، أنت يعني قد تكون من المصادر اللي أحب أتابعها لريال مدريد، لكن دائما كنت بسألك وانت جاوبني قبل لا أسألك، يعني ليش مثلا سميته محمود مجيد، ليش ما سميته مثلا، عطني اقتراح أبو مجيد، يعني الطوفان الأبيض مثلا، أو ريال مدريد البحريني مثلا، أو شيء كذي. يعني
3: هو لأنه موجود عندي اللي هو كحساب رسمي، طريقة رسمية اللي هو شبكة عرب فور عرب. فمحمود مجيد مثل اللي تقول حساب شخصي، أقدر فيه مو بس أنقل الأخبار، أقدر أقول رأيي يعني عن أي موضوع ثاني، عن أي مباراة ثانية، في أي دوري ثاني، بالإضافة للأشياء الأساسية الخاصة بريال مدريد.
1: شومالي زن قاعد يقول سأل محمود مجيد عندك عضوية في ريال مدريد، ما فهمت معنى العضوية أو اللي تقصدها.
2: ممبرشيب،
1: عضوية الحساب.
3: عضوية، عندي عضوية بلاتينيوم، بس عضوية خاصة في ريال مدريد، يعني
1: هاي
3: سنوية.
1: هاي بعد فيها يعني سالفة، هاي بقول لك الحين سالفة، بس ما أعرف العضوية اللي تقصدها الشمالي، ما عليك. المهم العضوية محمود، أنا يعني مرة رحت مدريد وسويت عضوية حق، مو حقي، حق الولد، شفت إن كل سنة يقصون مبلغ سنة يقصون، يعني ما اتفقنا كذي، ف كنسلت على طول، وقفت، قلت ما حق الولد انا ما بدفع، هو خله يدفع كيفه يعني.
3: إيه هي عضوية
1: فالظهر سنوياً. هي سنويا يعني يخصمون المبلغ.
3: صحيح.
1: ابو مجيد عندك عضوية ولا ما عندك؟
2: كان عندي عضوية.
1: خلاص اتمت لي يعني.
2: تجديد فينيسيوس كان من بيزات العضوية.
1: الظاهر. زين ندخل في، بما ان احنا يعني مقبلين على فترة التوقف، دائما السؤال اللي كل سنة

0: أو في كل فترة توقف نسأل. مشكلة بالنسبة للاعبين المنتخبات، مشكلة بالنسبة للاعبين، مشكلة بالنسبة للمدربين الأندية. وهذه المرة الموضوع مضاعف لأن الفترة أطول. المنتخبات راح تلعب، منتخبات أوروبا في النيشن ليج أو دوري الأمم، 4 مباريات في ظرف يعني أيام معدودة، يمكن
1: 20 يوم، 20 يوم
0: أقل حتى، لأن
1: 18 يوم.
0: لأن مثلا المنتخب الألماني راح يلعب هولندا، بعدين اليونان، اليابان كنت بقول، بعدين صربيا، بعدين اليونان، خميس أحد، يعني
1: أسبوعين
0: تقريبا. فعلشان كذي كلوب استدعى 44 لاعب، والكلام مو بس يتعلق بألمانيا، كل المنتخبات النيشن ليج راح تلعب 4 مباريات في ظرف 2 أسبوع. فرأيكم أنتم في كلوب مثلا أنه نظم 44 لاعب؟
2: طبعا احنا لو شفنا دخلنا الموسم بشكل سريع من بعد كأس العالم، اللاعبين حتى اللي وصلوا مراحل متقدمة من كأس العالم ما أخذوا فرصة أن يأخذون إجازة طويلة، يعني مباشرة دخلنا في الموسم، وشفنا حتى بعض المدربين يحاولون يبدلون بعض اللاعبين، أو حتى يعني يعملون مثل اللي تقول روتيشن أو في التشكيلة، مع أن احنا في بداية الموسم تونا أول 4 جولات بس، لأن التغييرات اللي صارت في جدول الفيفا أثرت على الأندية، في الأندية تخاف تخسر لاعبينها، خاصة ما زلنا بداية الموسم في مراحل متقدمة، مراحل حسم، فيتمنون خاصة الأندية الكبيرة تتمنى يوصل لاعبينها واللاعبين نفسهم مراحل حسم وهم سليمين. فأشوف حتى الطريقة اللي متابعينها اللي هو مدربي المنتخبات طريقة منطقية وممتازة لإدارة هالفترة. يعني
0: بالنسبة بمجد إلى يعني من وجهة نظر مدرب النادي، 2 أسبوع فترة طويلة. اليوم كنت أتابع مؤتمر صحفي لديزيربي، يسأله يعني الصحفي يقول انت في هذه الفتره هل راح تنظم مباريات وديه، راح شو اللي ممكن نسويه؟ قال انا للحين ما قررت اصلا، لان انا مو عارف من اللي عندي. حتى كان يسال مثلا اودوغي ما يعرف اذا هو، فقال للصحفي ان اودوغي ما تم استدعائه.
1: اسبوعين او تقريبا 18 يوم فتره وايد طويله بعلي على الانديه، صعبه على المدربين الانديه، لان انت توك بادي الموسم وتوك جاهز ميمع ومعطي خططك ومحصل اللي هو التجانس بين اللاعبين، مرة واحدة ينقطع هذا الشيء. لكن أنا يعني خلي أخذ جانب إيجابي من هذا التوقف، أتوقع يعني اللاعبين خصوصا اللاعبين المميزين أو اللي يتم استدعائهم حق المنتخب، مع المنتخب راح يكون في روتيشن كبير واضح من القوائم اللي تم استدعائهم من المنتخبات الكبيرة. اتوقع راح يكون في فتره راحه في هذه الفتره للاعبين الكبار، وبيحتاجون هذين اللاعبين الكبار في هذه الفتره. لكن المدربين يعني ما عندهم الا يقومون بمباريات وديه يعني أو تجارب يعني معسكرات مستمدادة من معسكر الصيفي.
0: صحيح. وخلال هذه الجوله اللي راح تبدا اليوم يعني جمعه وسبت واحد، بنسمع اللاعب الفلاني اصيب، اللاعب الفلاني أصيب، الشوط الثاني راح يمسك العضلة الفخذ، عضلة البو أصيب وانسحب من التشكيلة. هذا شيء يعني بننتظره صح محمود؟
2: أكيد. يعني حين بنشوف أغلب اللاعبين، خاصة أن المباريات الدولية الحالية يعني مو بقريبة من أي بطولة كبرى للمنتخبات، فاللاعبين يحاولون دائما مثل ما تقول يغيبون، خاصة لاعبين دوري انجليزي فيهم هذه الوضعية يعني من زمان، من سنوات، دائما قبل اسبوع الفيفا تشوف اصابات او ادعاء للاصابات.
0: نقول اغلبهم لاعبين ريال وبرشلونة، انت تقول اغلبهم لاعبين
2: انا اشوف لاعبين الانجليزي صراحة لاحظت هاي الشيء، او اشوف دائما جماهير الاندية في انجلترا دائما كل جمهور قاعد مثل اللي تقول في مناوشات يا جمهور نادي ثاني على لاعبين.
0: ندخل في تحدي الحين ما دام على الطاري، على انت قد دور انجليزي. شوف بعطيك انا 4 اسماء، زين، واحد منهم او 2 منهم راح، ما يعني ما اتهم انهم يدعون الاصابه لكن بيطلعون من التشكيله. اقول
2: قول له سواء.
0: انا ببدا بربعنا عشان لا يش اسمه، لان الناس حساسين صارين بزياده. فيني، رافينيا، بيدري، رودري. إذا واحد منهم ما ادعى، مو ما ادعى يعني ما أبغى أقول ادعى، ما أصيب، لك مني عشاء، شو رايك؟

0: والله السؤال اللي قلته منطقي.
1: رافينيا مرة ثانية، رافينيا، فيني، رودري، بيدري.
0: الأسماء منطقية، خاصة أن فيني شفناه يعني مورينو قاعد يحاول يبدله، ما يلعب المباريات كاملة، يحاول يريحه، ممكن يدعي الإصابة. عندك اللي هو رودري، معروف رجع من رباط صليبي وكذي، يحاولون يخفون على ضغط المباريات. رافينا أساسا زجاجي مع بيدري، فممكن أن نشوف الإصابات اللي تتكلم عنها، هذه النوعية من الإصابات.
1: زين، إحنا عندنا لعبة، شومالي جاهز، محمد إبراهيم جاهز، احنا عندنا لعبه راح نلعبها، بما ان اثنينكم من يعني من مدريد، مو من مدريد، اثنينكم مشجعين مدريد، فحولنا بومجيد على تشيلسي. راح نبدا بتشيلسي بومجيد، وبعدين نروح لمحمود مجيد ريال مدريد. اساسي ثلاث خيارات، اساسي دكه تبيع، اوكي، اساسي دكه تبيع. فعلى السريع بمجد، علشان الفيديو يعني حابين ناخذ ريلز وننزله في سوشيال ميديا، ايش في شومالي؟ اوكي تمام، يلا نبدا بمجد. بالنسبه لتشيلسي تاريخيا، انت من تختار؟ اي مو حاليا، مو حاليا. في الحراسه انا اعطيك الخيارات، بيتر تشيك، كورتوا، وكودوتشيني.
2: بيتر تشيك اساسي، كورتوا احتياط، كودوتشيني نبيع.
1: اوكي، الدفاع جون تيري، ديساي، ريكاردو كارفايو.
2: شا تسوي هاللون؟ انزل جون تيري يبتدي اساسي، ديساي احتياط، كارفايو نودي مدريد.
1: انزل ظهير يسار، اشلي كول، ماركوس الونسو، وزمان في واحد اسمه جرايم لوسو.
2: لا، اشلي كول اساسي، لوسو احتياط، و الونسو فمال
1: شايل علي الظاهر. ظهير يمين، ايفانوفيتش، ازبيليكويتا، ريس جيمس.
2: زين، ايفانوفيتش اساسي، ريس جيمس احتياط، وللاسف اسبليكويتا.
1: وين اسبليكويتا الحين؟
2: يلعب اتوقع في الدوري الاسباني.
1: انا اللي خربته الحين، مو علي. زين، وسط كمركز سته، ماكاليلي
2: اساسي،
1: كونتي
2: احتياط،
1: حرام عليك، ايسيان
2: بيع. ماكاليلي اساسي، ايسيان بيع، وكونتي احتياط.
1: زين، وسط ثمانية، لامبارد، بلك، رود، خلت.
2: لامبارد اساسي، خلت احتياط، وبلك بيع. اسمح لنا محمود،
1: انت ظالم. جناح، هازارد، روبن، بالمر.
2: هازارد اساسي، روبن احتياط، بالمر بيع.
1: مهاجم، دروغبا، فيلي، وزولا.
2: زول اساسي، دروك باحتياط، في اللي بيع.
1: مدرب، مورينيو، انشيلوتي، كونتي.
2: مورينيو اساسي، مورينيو احتياط، مورينيو انشيلوتي اساسي، كونتي بيع.
1: انشيلوتي اساسي،
2: مورينيو اساسي، انشيلوتي احتياط، وكونتي بيع.
1: تمام، انزين، هذا بالنسبه لي بومجيد وتشيلسي. نروح لمحمود، محمود مجيد جاهز؟ محمود مجيد
0: جاهز.
1: انزين، في الحراسة، إيكر كاسياس، كورتوا، كيلور نافاس.
0: كورتوا أساسي، كاسياس احتياط، وكيلور نافاس بيع.
1: دفاع، فرناندو هييرو، راموس، بيبي.
0: راموس أساسي، بيبي احتياط، و أبيع له هو فرناندو هييرو.
1: ظهير يسار، روبرتو كارلوس، مارسيلو، كوينترو.
0: مارسيلو اساسي، روبرتو كارلوس احتياط، وبيع كوينتراو.
1: زعلتني منك. ظهير اليمين، سلقادو، كارفاخال، اربلوا.
0: كارفاخال اساسي، سلقادو احتياط، اربلوا بيع.
1: وسط سته، كاسيميرو، ريدوندو، الونسو.
0: ريدوندو اساسي، الونسو، كاسيميرو احتياط، الونسو بيع. صعبه.
1: وسط ثمانية، زيدان، كروس، مودريتش.
0: لا صعب. عندك اللي هو مودريتش أساسي، زيدان احتياط. هاي سيرك، زيدان احتياط، صعبة هذه. زيدان احتياط وكروس بيع.
1: انزين جناح كريستيانو ولا بيل ولا

0: فيني
1: كريستيانو أساسي بيل احتياط فيني بيه.
0: زعلتني منك. مهاجم بنزيمة رونالدو الظاهرة راؤول.
1: رونالدو الظاهرة أساسي راؤول. راؤول بنزيمة احتياط راؤول بيع.
0: أوكي. مدرب مورينيو أنشيلوتي زيدان.
1: أنا مسابقتي وايد أصعب منه. شوف بختار أنشيلوتي
0: أساسي
1: زيدان احتياط مورينيو بيع.
0: واضح أن أنت كلش مو راضي عن أنور. شو رأيك في الخيارات بما أن أنت أبو مجيد أنت مشجع لريال مدريد؟
2: أنا يعني خياراته ممتازة صراحة كانت إلا المدرب يعني. أنا عكسة يعني. مودريتش زيدان يعني كمدريد لا مودريتش أفضل من زيدان في مدريد. مودريتش حقق وسوى مع أكثر من اللي سوى زيدان.
0: هو اختار
2: لكن بشكل صح؟ إيه لكن بشكل عام لا زيدان.
0: زين أنا عندي مسابقة هاي التيشيرت حقي عاد ما بعطيها.
2: عندي نفس هذا عليك بالعب.
0: هاي توقيع من؟
2: كارلوس.
1: والله
0: محمود مجيد
1: ما اعرف صراحه توقيع من هاي بس يمكن زيدان.
0: لا مجيد ما اعرف.
2: لا
0: انت ما قلت صح.
2: كارلوس انا قلت
0: روبرتو كارلوس. صح. تحطه في ريال مدريد فور عرب مزاد. لا ما بيع ما بيع.
1: واضح برازيلي فعلى طول كارلس.
0: اكو مصالحين سوينا كذي الكاميرا وانا ودي بقى
2: توقيع.
0: شو رايك؟
2: صدق لايق عليك مدريد والبرازيل
0: ابدل. شمالي لان انا عندي ديلي هنا في اليوتيوب يبين التوقيع. انزين خلاص. انزين هذا بالنسبه للعبتنا مع الضيفين الكريمين محمود مجيد وابراهيم بومجيد شمالي. ندخل في الجد نروح دور الاسبان.

0: الليغا، صراع العمالقة في قلب حرب النجوم. الليغا،
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين في الدوري الأسباني الجولة السابعة. برشلونة 18 نقطة بالعلامة الكاملة، ريال مدريد 15 نقطة، بيتيس 15 نقطة، أتلتيكو 13، إشبيليا 13 نقطة. نجدد التحية بالمتابعين الأعزاء في اليوتيوب، شكرا يا قاسم عباس سويدي، شكرا لكلامك الطيب حقي وحق الضيفين الكريمين. بي دبليو شكرا ويقول لايكات، ما اعرف من بي دبليو، مو مبين الاسم، عليكم السلام. مساء الخير يا وهيب. نذكر بارقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6 ومن خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. نبدأ بمباراة القمة في الدوري الإسباني، مباراة ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد يوم الأحد الساعة 5:15. محمود مجيد، شو الجديد محمود مجيد، شو الجديد في ريال مدريد، شو رأيك فيها هذه توها الحين ترى مام يعني؟
2: والله قياسا بمستوى ريال مدريد الأخيرة، الفريق نقدر نقول بغض النظر عن نتيجة تعثر اللي صارت قبل الجولة الأخيرة، بس ريال مدريد في بوادر انه تحسن خاصه على المستوى الهجومي. اذا اقيسه بالظروف الحاليه اللي هو اللاعبين التحقوا بالفريق متاخر بعد كاس العالم، مدرب جديد ما لا يعني توا مع الفريق مع هالمجموعه، المجموعه تغير لها المدرب اكثر من مره، يعني مرتين عندك من انشيلوتي لتشابي الونسو لاربيلو حاليا بعد مورينيو، فأشوف أن الفريق كوضع عام أفضل، بس ديربي صعب. أتلتيكو في النهاية بعد ممكن كنت أقول يكون فريق أكثر استقرار، لكن اللي صار في الصيف خاصة مع خوليان ألفاريس خلى الفريق مثل اللي يدخل في شك يعني، وغير من خطط سيميوني من يعني لما يكون نجم المشروع اللي يحاولون يبنون عليه.

0: يقول بطلع لفريق منافس مباشر، فشوي الوضع صعب يعني. شفت مباراتهم الاخيره لعبوا ولوكمان مهاجم وما كان ماشي، ورد عمل تغييرات وقدر يسجلون 3 أهداف تقريبا اخر 10 دقائق. فالفريقين اشوف وضعياتهم متقاربه، يمكن الافضليه لاتلتي من ناحيه استقرار المدرب، يعني عارف اللعيبه اكثر والتكتيكات اللي ممكن يطبقها معاهم اكثر من مورينيو. لكن تبقى فرصه لمورينيو يجرب اسلوبه ضد فريق من ليفل مختلف، شلون ممكن افكاره تتطبق من اللاعبين اللي يملكهم ضد فريق بحجم اتلتيكو مدريد. ان كل هاي بيكون تحضير مثلا للمباريات الكبيره من الموسم اللي في القسم الثاني، سواء من تشامبيونز ليج حتى المباراه اللي القادمه من ضمن الدور الاول من تشامبيونز ليج، عند الكلاسيكو يقدر يقيس حتى المسافه، بعد المسافه بينه وبين برشلونه الفريق اللي مع مدرب مستقر ويقدم مستويات.
1: على ذكر الاستقرار في اتلتيكو، الشيء الوحيد المستقر في اتلتيكو سيميوني، الباقي متغير، لاعبين يعني يطلعون ولاعبين يدخلون في التشكيله. بمجد محمود مجيد قال في بوادر تحسن في ريال مدريد، انا يمكن من الناس اللي ما لاحظت هذه البوادر، وفي وين اصلا بوادر التحسن؟
2: شوف بعلي، اذا مني بنتكلم عن ريال مدريد، انا كنت يمكن تحت الهواء قلت حق محمود اول ما لقيته، اذا بتي تتكلم عن الريال لازم تفصل، وهذا الشيء مستحيل يصير، يعني ان تفصل وضعيه مدريد عن وضعيه برشلونه، لان انت اذا تميت تقارن لانه هو المنافس فانت بتشوف ريال مدريد سيء جدا. لكن اذا خذيت مدريد كنادي دوش الموسم بمدرب جديد عناصر جديده، لازم شوي يعني تعطيهم حقهم. فاذا انت فصلت بتشوف ان الفريق وضعه مو بسيء. التغيير اللي صار وملحوظ جدا في الفريق ان الفريق صار يبتدي المباراه بضغط عالي، يبتدي المباراه في يدافع من الهجوم من ارض المنافس ويخلق الفرص ويفتك الكرات ويعمل على اخطاء المدافعين، مدافعين الخصم وحارس الخصم. وهاي الشيء ما كنا نشوفه الموسم اللي فات، كنا نشوف بالعكس. لنقول الموسم اللي فات او اللي قبله كنا نشوف الرياض يدش المباراه متراخي وعقب يبتدي يشتغل، الحين قمنا نشوف العكس. فانت لما تشوف العكس هذا شيء تطور في الفريق، تشوف الفريق يهجم ويقطع كوار ويحقق الفرص. لكن في نقطتين، لما يصير هاللون لازم المهاجمين يكونوا متوافقين، وهذه ما نشوفها مع الريال، لا مبابي ولا في استغلال الفرص اللي يحصلونهم، فما نشوف توفيق من اللاعبين خصوصا هم النجوم الاثنين، خصوصا اخر مباراه فينيسيوس كان سيء جدا واللي قبلها مبابي كان سيء جدا. والشيء الثاني، انت من توصل للدقيقه 60 خلاص هذا المجهود اللي يسويه والضغط العالي ياثر سلب على الفريق، فتشوف الفريق يتكاسل او ما يتكاسل، يقوم بالرجوع للدفاع لكن ما يغطي التغطيه، يمكن دقيقه يركز وثلاث دقائق ما يركز، وهذا يشكل خطوره حق الفريق المنافس على مدريد ويخلي الفريق المنافس يرجع للمباراه. وهذا شفناها سيناريو شفناه من بدايه صحيح. الموسم لليوم
1: فعلا.
2: فانت على اساس تتفادى هذا الشيء لازم يعني التحسن اللي قال عنه محمود ملحوظ واضح هون بالنسبه لي، لكن عشان تحسن من هذا الشيء لازم تحسن من الانهاء، لازم تحسن من اللياقه البدنيه على اساس يعني ما تقبل هجمات في من بعد الدقيقه 60.
1: انا مشكلتي مع ريال مدريد ان انا مو قادر اشوف ريال مدريد كتيم كفريق، وهذا الشيء للحين انا يعني يمكن الحلقه الماضيه يعني احس صار كليشيه خلاص ان نكرر نفسنا، انا اكرر نفسي في الكلام عن ريال مدريد من ايام زيدان، بعدين انشيلوتي، بعدين الونسو، بعدين اربلوا، بعدين مورينيو، انا مو قادر اشوف ريال مدريد كتيم. فسؤالي لمحمود، في ناس يقول لك المشكله في ريال مدريد في قلب خط الوسط، في ناس يقول لك لا المشكله امبابي وفيني، فانت مع اي، مع دول ولا مع دول؟
0: شوف ما بقول امبابي وفيني كاسماء بس مباشره، بقول لك عن ان انت حتى التحسن الملحوظ اللي لما ذكرته هو يكون طبيعي مع اي مدرب جديد، اللاعبين يحاولون ان يطبقون افكاره، يحاولون يكون فيهم دفعه حماس، مدرب تغير، مدرب جديد بنشيك معه اسلوبه، يحاولون يطبقون. اللي يصير انه في مرحله من الموسم بنوصل لمرحله معينه بيكون موسم اكثر استقرار، مباريات واضحه، الفريق مكتمل، اللاعبين بدون اصابات، هني بيكون من اللي يلعب اساسي على حساب من، ايش كثر الفريق صمد او اللاعب نفسه وقدر ان يتقبل افكار المدرب ويطبقها. شفنا مع تشابي الونسو الفريق نفس تقريبا التحسن اللي بودي مع مورينيو، بس حسب اسلوب تشابي الونسو وصلنا مرحله من

0: موسم تقريبا خلينا نقول الكل اتفق عليها الكلاسيكو كنا فايزين، شفنا ان انفجر فيني مثلا وقتها ان لمتى بطلع في الدقيقه المعينه، ليش انا اطلع ليش امبابي ما يطلع. فهاي الانا الموجوده عند لاعبين ريال مدريد اللي تكلمنا عنها اكثر من مره، فتحتاج مثلا بعض التنازلات مثل ما قاعد يصير في برشلونه. برشلونه ما نشوف فيهم هذا الموضوع، يعني في تنازلات لصالح افكار المدرب، بدل ولعب وغير وسوي اللي بتسويه، احنا موجودين احنا بنلعب، اللي يسجل يسجل، فريق بيسجل اربعه بيسجل خمسه، ما يهم من اللي قاعد يسجل، فريق قاعد يعني ماشي بصوره طبيعيه. فريال اذا نرجع لريال مدريد، الى متى بيكونوا اللاعبين عندهم قدره على الصبر والرغبه في تطبيق افكار المدرب؟ في لحظه معينه بيوصلون اللي قلتها لك عنها، اذا قدروا ان يتجاوزونها ويتقبلونها، مثلا فيني مثلا مقارنه اذا قلنا فيني ومبابي يتقبل دور ان انا ارجع ادافع تقل مساهماتي اقل، بس مبابي بيسجل، مبابي بيكون مثلا رقم واحد غير باقي اللاعبين بعد وباقي الادوار. مثلا شفنا ترينت مع دومفريز في مداوره بينهم، ما عارف لحد الان مورينيو بيستقر على من، بكره لما تلعب ضد برشلونه من راح بيكون اساسي؟ هاي اللي بيثبت ان هل اللاعب الثاني بيتقبل انه يكون اساس احتياطي المباراة الكبيره، هاي اللي نتكلم عنه اللي بيفرق بعدين. يعني حاليا نفس الدوره اللي تكون مع كل بدايه مدرب.
1: صحيح بومجيد، احنا شفنا الحين في خط الوسط، على ذكر خط الوسط شفنا اكثر من تركيبه لمورينيو، فالفيردي برناردو، فالفيردي كامافينجا، كما فالفيردي تشواميني،
2: كل الاسماء اللي قلتها فالفيردي،
1: واحده منهم فالفيردي ارنولد ضد الانتر. انت يعني اي احسن تركيبه في او خيار لك
2: في ليونا؟ لا الحين ما لعبت،
1: هذا هم الموجودين ترى.
2: لو تسألني أنا شخصيا والسيستم اللي عارف مورينيو يلعب فيه واللي يبي، تشاوميني وبرناردو.
1: تشاوميني وبرناردو،
2: اي كأنك تقول خضيرة وألونزو.
1: هاي لحم ما شفناها صح؟
2: هاي لحم ما شفناها. وواحد من أصعب القرارات اللي كان يقول عنها محمود هذا القرار، أنت أنا متأكد أن مورينيو يشوف هذه التركيبة ومو عاجبه فالفيردي في الدور اللي يقوم فيه مع، يمكن يتحسن مع تشاوميني لأن آخر مباراة كانوا جيدين جدا، يعني ضد إلتشي بس ضد إلتشي كانوا ممتازين ومؤدين دورهم. حتى فالفيردي الناس اللي كانت اللي كان يستلم وينطلق، كان يمكن الهدفين اللي جاوا حق مدريد في الشوط الأول كانوا من تمريرات من فالفيردي.
1: صحيح.
2: فواضح إن اللاعب قاعد يحط على روحه أساس يلعب هذا الدور اللي هو دبل بيفت مع تشاوميني أو برناردو. بس أنا حاليا إذا بتسألني إذا على نفس المستوى الحالي، أنا أفضل تشاوميني وبرناردو، لأن نفس إذا نرجع حق مدريد مورينيو كان خضيرة وألونزو، خضيرة اللي يقوم بالتاكلينج والعمل الدفاعي الأكثر، وألونزو كان هو المسؤول عن إخراج الكرة وربط الخطوط. فهذا الشيء ممكن يكون موجود مع تشاوميني وبرناردو، بس أنت تتكلم عن كابتن الفريق.
1: صحيح.
2: فأنت ما راح فالفيردي، فما مستحيل راح تقول حق كابتن الفريق قاعد يحكي.
1: زين محمود مجد، عشان إحنا ما نركز بزيادة على ريال مدريد، ولو إحنا جايبينكم علشان نركز بزيادة على ريال مدريد، لكن أنا سيميوني يمكن مباراة من المباريات لعب ضد ليفربول قبل أسبوعين تقريبا، وشاهدت في مباراة يعني لقطات من أو أوقات في اللايف من مباراة سوسيداد اللي فاز فيها في النهاية، ولقطات أيضا في اللايف من مباراة أوساسونا الأخيرة اللي انلغى فيها هدف لأساسونا، أنا ما أعرف على أي أساس تم إلغاء هذا الهدف، لكن النوعية اللاعبين الموجودين عند أتلتيكو هذا الموسم، يعني مثل لوكمان، مثل ديفيد المهاجم الكندي، مثل الكوري اللي جاي من باريس، تحس أن الفريق عنده خيارات هجومية أو متنوع من الناحية الهجومية. يمكن مباراة الموسم الماضي اللي سوى فيها مشكلة، ما أعرف الموسم الماضي أو اللي قبله، اللي سورلوث واعتمد سيميوني أنه يلعب كروسات أو عرضيات على سورلوث وخلص له المباراة، مباراة الديربي. فنعتقد هذه المرة لا، المباراة مختلفة، أتلتيكو راح هو اللي يبادر على ريال مدريد، راح يضغط على ريال مدريد. فهني راح نشوف شلون ممكن ريال مدريد يتحمل الضغط، ضغط سيميوني، ولو انه يمكن سيميوني يلعب يعني يسجل هدف مثلا ويرجع دفاع. فسيناريو المباراة اقصد قد يكون مختلف عن اي ديربي اخر.
0: ممكن يكون مختلف عن أي ديربي آخر، بس لاحظنا على فكرة حتى في السنوات الأخيرة

سيميوني مثل اللي تقول بدأ يتجرأ ضد ريال مدريد أكثر يعني، صح. خاصة مثل ما تقول خيارات الهجومية عند أتلتيكو، أتلتيكو على فكرة من كصرف على المهاجمين أتوقع ممكن حتى رقميا ما عندي المعلومة بدقة، لكن إذا

0: انا اتوقع اتلتيكو مثل ما يسوي سيميوني في كل ديربي يضغط دائما من البدايه على اساس وقت اللي يفكر ويحاول يسجل دائما من البدايه، يستغل حماس الجمهور بدايه المباراه بدايه واللاعبين ويحاول يخطف هدف دائما. بعدها لما يرجع يدافع يكون الضغط عليه اخف من الفريق المنافس، لان الفريق المنافس من الضغط اللي تلقاه من اتلتيكو دائما يكون حذر في هجومه. فهاي اسلوب سيميوني لاحظته حتى ضد باقي الفرق الكبيره اللي يلعب ضدها، يدخل لانه يحاول يدافع على طول، فيدخل يضغط في البدايه عشان يريح نفسه لما يرجع يدافع. ضد مدريد فرصه ثانيه خلينا نقول لامورينيو نشوفه، او فرصه خلينا نقول حتى اضبط من الفرصه الاولى اللي حصلها ضد انتر، انه يشوف تكتيكه واسلوبه ضد فريق كبير. يعني شفنا ضد الانتر كانت مثل اللي نقول مباراه عباره عن فوضى بين الفريقين. صحيح. يعني حتى مورينيو قال انتم تشوفون انتر خلق فرص بس احنا ضيعنا، بعد كنا نقدر نسجل 6 و7 و8 اهداف، 8 فرص ضيعناها مثل ما الانتر ضيع. فالفريقين كان بينهم مثل اللي نقول ما في فريق سيطر على المباراه، حاول يهدي الرتم، حاول يتحكم بالمباراه. شفنا مباراه مفتوحه بين الفريقين. يوم الاحد راح يلعب ضد اتلتيكو، فرصه يجرب اسلوبه ضد فريق منافس قوي. شنو ممكن يحسن من الفريق؟ هل افكاره مثلا ضد اسلوب مثل اسلوب سيميوني ممكن تمشي او لا؟ مثل ما قلنا كلها الثلاث نقاط مهمه، خاصه من ضيعوا نقاط في مباريات سابق في مباراه الدوري. فالفرق مهم يحافظ على الفرق بينه وبين برشلونه في طول فتره، خلينا نقول هاي تعتبر مثل اعداد لفريق لنهايه الموسم لفتره مرحله الحسم. ضروري الفارق ما يتسع بينه وبين برشلونه. في نفس الوقت هو يقدر يقيس شنو ممكن يسوي بكره لما يلعب ضد برشلونه، لما يلعب ضد ارسنال، لما يلعب ضد باريس. يعني اتلتيكو ولو ان اسلوبهم مختلف لكن يبقى فريق كبير. صحيح. وتقدر تقيس عليه كمباراه كبيره بجو كبيره الفريق شنو ممكن يؤدي.
1: انا علشان اختم الحديث عن اتلتيكو وريال مدريد، بمجرد انت بديت كلامك بذكاء عن ريال مدريد قلت انت لازم احنا نفصل ريال عن برشلونه، لكن انا سؤالي ما اعرف اسميه هوس او غيره، لكن هذا الشيء قد يكون موجود بين جمهور، حتى لو مو جمهور ربعنا احنا، يعني جماعتنا اللي يشجعون ريال مدريد او احنا، مو احنا يعني مو ياكم، في في في يعني احنا ودنا نلعب كذي. مثلا جمهور ريال مدريد جمهور ريال مدريد لما يشوف برشلونه ليش احنا ما نلعب كذي؟ عرفت؟ فهذه تحسها
2: موجودة.
1: هذه تحسها موجودة.
2: شيء طبيعي.
1: شوف برشلونة شلون يلعب. والدليل على هذا الكلام إن جمهور سانتياغو برنابيو مثل ما قلت لك بمجد فايز على الإنتر، فايز على الإنتر، مباراة انتهت، يصفر على على اللاعبين.
2: إنزين شوف بعلي، هذه إجابة السؤال شيء بسيط، يعني أنا قلتها في البداية لازم تفصل، وشيء طبيعي ما بتقدر تفصل.
1: مو لازم تفصل.
2: لا لازم تفصل عشان تقيم الريال فنياً مستوى من بداية الموسم مع مدرب جديد مع عناصر جديدة لازم تفصل.
1: يعني بوجد عشان أقول لك، أنا عشان أوضح لك، يعني الحين أنا في حالة غيرة من أرسنال.
2: صح.
1: في حالة غيرة من أرسنال إنه يفوز بالطريقة اللي يحب.
2: بس ليش بس ليش ليش ليش هذا الشيء مو منطقي مو واقعي؟ لما تيني تقول لي انا مثلا بقارن نفسي انت كليفربول ممكن تقارن نفسك مع سيتي مع تشيلسي، ريال مدريد ما يصير انت تقارن نفسك، انت عندك مدرب جديد،
1: عندك احسن لاعبين،
2: لاحظ علي، انت عندك مدرب جديد، عندك تشكيله،
1: كل سنه انت بنفس الشيء.
2: ايوه
1: بالضبط. كل سنه عندك مدرب جديد.
2: بالضبط هذه الاجابه، انت عندك مدرب جديد، عندك تشكيله جديده، عندك اداره جديده اللي هو التعاقدات جديده، انت بتقارن نفسك مع فريق وياي من موسمين صفريين، تبي تقارن نفسك مع فريق مستقر فنيا، مستقر اداريا وقاعد يتحسن اداريا، والمدير الفني اللي هو المدرب فليك ومع العناصر اللي قاعد تنجلب له مستقر ويطور من الفريق. فما يصير عقب ثلاث مواسم من برشلونة اللي اصلا فليك خذ المهمة من تشافي اللي كان ما كان سيء، يعني تشافي ما راح ترك وراء دمار، لا راح وراء وترك وراء اساس خذف لك وطوره. فاذا بتقارن هذا الشيء مو منطقيه المقارنه.
1: لا انا مو قصدي،
2: بس انت قصدك ان اللاعبين اللي موجودين عند ريال مدريد نفس او اعلى ممكن من ليفل اللاعبين في برشلونه، ليش ما نلعب هذا الشيء؟ صح. لان برشلونه يلعب منظومه وانت ما تلعب.
1: انا فاهم بمجيد ومحمود مجيد، ان لما اقول ريال مدريد يلعب مثل برشلونه هذا مو كلام دقيق ولا هو واقع، لان انت عندك مورينيو
2: اكيد
1: المدرب الـ الـ الـ الـ الواقعي المدرب اللي المتحفظ المدرب

0: منظم جدا، المدرب الصارم جدا. لا ما بيجي ريال مدريد بيلعب مثل برشلونة. انا فاهم هذا الكلام بس انا اقول احساس الجمهور احيانا
1: اكيد طبيعي بعالي
0: يكون يعني ودنا
1: تشوف كرة حلوة،
0: يكون في كرة جميلة في ريال مدريد، وهذا زمان احنا ما شفنا ريال مدريد يلعب الكرة الجميلة.
2: هو اكيد يعني لما نشوف عدم استقرار في المدربين واساليب اللعب، اللاعبين صعب انك توصل. يعني برشلونه قاعد الحين حاليا برشلونه الحالي قاعد مثل اللي تقول يقطف ثمار الصبر على المدرب، ثقته في المدرب وتطبيق اللاعبين لافكار المدرب، رغبتهم لاعبين لليوم. الحين انت تشوف برشلونه، انا يعني كل اول 10 دقائق يسجلون هدف اخر مباراه، فهم داخلين عارفين، اللاعبين عارفين شنو قاعدين يسوون، عارفين شلون يسجلون، شلون التوقيت اللي يتحكمون فيه في المباراه، متى يسجل الثاني الثالث، حافظين بعض مثل اللي تقول. يعني في برشلونه الحين شغالين في مرحله، طبعا انا فاهم شنو اللي قاعد يقوله ابو مجيد عن عدم المقارنه، هو عشان انت تحسن من نفسك، تقارن نفسك مثلا بنفسك تشوف شنو تطور. بس انت فكرة القدم مثل ما نقول ما نقدر نفصلهم، لان تقيس شلون انا اصير الافضل، فتطالع شنو من اللي افضل منك، تقيس المسافه بينك وبينه شنو قاعد هو يتحسن. برشلونه اليوم قاعد بس يركز، خلينا نقول فريق جاهز قاعد يركز، طبعا جاهز لانه هو صبر، قلنا هالاساليب،
0: مستقر
2: بس قاعد يشوف وين النقاط اللي خلته مثلا يطلع في الشامبيونز ليج،
0: صححها
2: تعاقدات ماله مثل اللي نقول تكميليه على النقص اللي عانى منه الفريق في مراحل من مثلا الشامبيونز ليج او الدوري. احنا مثلا ضد هالفريق ما قدرنا ننجح بهالاسلوب، فشنو بنسوي لما نلعب ضده مره ثانيه؟ شفنا في الدوري الليفل اللي وصلوا له انه قاعد فريق يسجل لك 4 و5 كل مباراه، فهاي نتيجة عمل يعني مو بصدفة. يعني ففرق لما تيته بريال مدريد يلعب نفسه، لازم تقدم نفس الأشياء تنتظر النتائج تشوف.
0: سؤال في اليوتيوب، أول شيء شكرا محمود القيدوم. سؤال في اليوتيوب من عباس السويدي يقول، سؤال للضيوف مو حقي أشوى الحمد لله، في قرارات كثيرة قادمة من مورينيو، تعتقدون في اعتقادكم في قرارات كبيرة قادمة من مورينيو في الفريق، أو كما يقال مورينيو لم يعد مورينيو زمان وراح يتعامل بهدوء بدون قرارات جريئة؟
1: شوف بعلي، في النهاية مورينيو تم استدعاء جلبه حق ريال مدريد عشان صحح المسار حق ريال مدريد، وبحق فيني وبحق مبابي وبحق بلينغهام وبحق فيلفيردي، حق ريال مدريد. فإذا هذا الشيء كان في الاجتماع اللي أتى في مورينيو لريال مدريد تولى المهمة، أتوقع أنا بوجهة نظري لاعبين الحين يلعبون ثلاث لاعبين مفروض، يعني مورينيو ما بيلعبهم إذا استمر الوضع نفس الشيء. نرجع حق مباراة الريال واتلتيكو اللي هي جاية، لو أنا مورينيو وعارف أن القرار صعب لأنه هو أكثر لاعب وقف مع فيني من بداية الموسم لآخر مباراة،
0: ما يلعب فيني
1: مش لأنه سيء،
0: شو ما لي يشيل بطاقة مال الدخول بمجد عشان خليني في الوزارة ما يطلع
1: بالمرة، ما يلعب فيني مو لأنه سيء، لأن فيني 13 مباراة لعب ضد أتلتيكو مدريد
0: ما سجل،
1: 6-7 ثامن موسم ذي سجل جولين بس، لأن أتلتيكو مدريد ما يعطيك المساحة اللي تمتع فيها فيني، ولأن أتلتيكو مدريد في آخر 3 مباريات يمكن ما أعرف
0: مشاكل
1: لا يمكن تتذكر هذه، لا خلي المشاكل، يمكن تتذكر ضد ليفربول سيميوني كان يلعب وينج باك سيميوني الولد، فكان شنو سوي؟ يلعب بوبل روميرو وهانكو 3، لورنتي ضم للوسط، سيميوني و
0: لورنتي يمين سيميوني يسار،
1: لورنتي يمين
0: ضد ليفربول
1: وسيميوني يسار. في مباراة سوسيداد سوى نفس الشيء، لعب جرمالدو سيميوني، فأنت سيميوني بيكون جهة مين؟ جهة فينيسيوس، ففينيسيوس بدنيا سيء، يعني مو بسيء لحين ما وصل لمستوى البدني اللي أهل إنه يكون فيني اللي نعرفه. وأنت إذا دخلت المباراة في الدقيقة 60 فيني بينتهي، وسيميوني معروف يعني. فأنا بوجهة نظري كالفنية المتواضعة، فيني ما يبتدي المباراة مش لأنه سيء، لأنه فنيا اللي نتكلم عنه الريال ما يحتاج فيني في هذه المباراة.
0: زين صورها هاي الشومالي، صورها هذه، فيني هو اللي بيجيب المباراة حق ريال مدريد، أوكي؟ صورتي واضحة وأنا أقول محمد إبراهيم تمام الأمور. إنزين ناخذ أول اتصال على 1-7

0: أربعة خمسة خمسة خمسة خمسة ستة. ألو، مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا أخوي أنا فيروز وياك.
0: حيا الله فيروز الحبيب، تفضل يا فيروز.
1: أخوي دام الربع موجودين، ولا تحلمون تلعبون نفس مدريد برشلونة.
2: ما نبي نلعب نفس برشلونة يا فيروز،
1: ما بتحلمون. دام بومجير محمود مجيد من ربعنا، ما تحلمون تلعبون نفسك يعني.
0: شوف محمود مجيد، محمود مجيد هذا آخر موسم، بعدين بيحاول بدل مثلي.
1: ما بيحاول بدل، بتملك بتم هني موجود كل سنة، لأن من تشوف محمود مجيد في البرنامج يعني مدريد مو هلسي. إن شاء الله كل أسبوعين موجود محمود مجيد معنا، ما بتقدرون. حاليا برشلونة قاعد ننفخ، قاعد ننفخ كل مباراة خمسة سبعة خمسة سبعة قاعد ننفخ.
0: يقول لك يضحك، اسمع فيروز، يقول لك يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. انفخ أنت الحين كيفك.
1: خلني اضحك، خلني اضحك، خلني اضحك. لا ابو علي، اني حق الجد. مدريد قاعد يستوي شوي شوي زين، بس لازم ياخذ له الجرأة مورينو. كلام بومجيد صح، مو لانه هو فنيا مو اوكي، لا فينيسيوس مو اوكي هالفتره. عاقبه
0: حلو.
1: سيستم كابيلو اللي سووها 2006
0: زين، من اوكي في ريال مدريد الحين؟ خل فيني الحين، تمام اوكي. من اوكي، من اللي زين يعني، واو يعني واو في ريال مدريد.
1: أردا جولر وبيلينغهام.
0: بعد غير
1: مبابي، خلاص ما تقدر عليه ابو علي. حتى لو مو حتى لو سيء يسجل لك 6.
0: عشان انا ابغى اوصل لك وجهه نظري، مو دفاعا عن فيني، انا وياكم فيني هذا الموسم سيء او مو في مستوى، بس انا قاعد اقول لك ان فالفيردي بعد سيء. تعالي بدله مورينيو،
1: هو لا هو الحل.
0: كوكوريا سيء، يبدله مورينيو. اذا كذي ببدل نص الفريق.
1: هو الحل الوحيد حق مدريد انه يرجع مورينيو. مورينيو اللي احنا نعرفه مو مورينيو، ما السوشيال ميديا هاليومين
0: راح يرجع. بيرجع
1: اللي يرجع، لازم في شيء يصير، واللي يسلم واللي يحضن واللي يبتسم. لا مو هاي مورينيو اللي احنا نعرفه،
0: صح.
1: ومدريد ما رجع مورينيو، هاي مو هاي مورينيو اللي رجعها. نبي مورينيو القديم، هني يتعدل مدريد، يمكن يتعدل وان شاء الله ما يتعدل.
0: هاي كوبي 1، هاي كوبي 1،
1: هاي هاي من شيء يعني دعايه. يلا بالتوفيق يا شباب،
0: نورين. كلنا يشبيلي هالاسبوع فيروز،
1: ما تقدرون.
2: زين يا برايتون، لا تزعل.
1: 4-1 من
0: كلنا يا برايتون. صح كلنا يا برايتون
1: حبيبي. لا لا لا لا لا لا، خلوا ارتيتا في حاله، خلوا في حاله ارتيتا.
0: شكرا لك يا فيروز،
1: حياك الله.
0: بالنسبة لشخصية مورينيو، أنا أحس أن مورينيو ينتظر
2: دلائل بعلي. مورينيو ينتظر يعني دليل.
0: الحين حاليا هو حاط الكرة في ملعب
2: اللاعبين
0: للحين، فبمجرد ما راح يستدعي أنه يتدخل بقرارات مصيرية في الفريق راح يتدخل.
3: شوف بعلي، إذا بنقيس إذا حتى نتذكر مراحل مورينيو في أي نادي، بس أنا بروح لك لريال مدريد، بس هو تقريبا تتكرر في كل الأندية. أول مرحلة دائما هو يحاول مثل اللي يقول يجمع اللاعبين، يكونون خلفه، يكون هو يدافع عنهم. يعني شفنا أكثر من مؤتمر الكل مثلا ينتقدون فينيسيوس، يدافع عن فينيسيوس، يقول أوكي حتى لو فيني ما عطى كل اللي عنده وقاعد يستعد لياقته، فيني لحين عنده وأنا أثق فيه، قاعد يدافع عن فيني، قاعد يدعم فيني. هالمرحلة الأولى لمورينيو مع أي فريق أنه يدعم اللاعبين، يوقف خلفهم، يحاول يطلع أقصى ما يملكون من إمكانياتهم. يعني فيني معروف إذا إمكانياته إذا لعب وصل لقمة مستوى، مستحيل أن فيني يقعد احتياط.
0: صحيح.
3: فهو يحاول يوصل لهالمرحلة. هاي دائما مثل اللي نقول مرحلة الأولى من مورينيو في عهد مورينيو في أي نادي دربه. بعدين نشوف على حسب تطور المباريات. في مباريات قلت لك لما الفريق يكون كامل، لما نتائج تطلع نتائج معينة مثلا وفيها سوء من أداء بعض اللاعبين، هني بتشوف الشخصية المختلفة من مورينيو. صحيح. أنا حاولت معاك، دعمتك، وقفت معاك كذي.
0: هذا مو كوبي وان، هذا هو مورينيو.
3: هذا هو
0: مورينيو ذكي.
3: بس إيه مراحل. ليش يدخل مثلا في صدام مع اللاعبين من البداية ويخسر غرفة الملابس، يخسر كل شيء؟ هي مجرد مثل نقول ذكاء في إدارة غرفة الملابس، كل شيء لوقته.
0: إنزين.
2: مورينيو بعلي يحتاج مدريد كثر ما مدريد يحتاج مورينيو. لا ننسى هذا الشيء، فمورينيو ما راح يضيع كل شيء عشان يدش في صدامات.
0: والحلو في الموضوع بالنسبه من وجهه نظر ريال مدريد ومورينيو ان ما تزال النتائج مسانده للفريق، بغض النظر عن الاداء، لكن هو يعني مجرد خساره ريال بيتيس اللي كان فيها
2: متوقع
0: واحده من افضل مباراه اللي لعبها ريال مدريد هو خسرها. ناخذ اتصال من خارج المملكة على 00973 17

0: أربعة خمسة خمسة خمسة خمسة ستة، هاي آخر حلقة أقول فيها أرقام، سجل الأرقام، سجل الأرقام، كبرنا إحنا مو مثل قبل ترى. ألو مساء الخير.
1: مساء النور أبو علي، مسي عليك وعلى أبو مجيد وعلى محمود مجيد.
0: حيا الله علي الإحساء، حيا الله علي، تفضل.
1: الله يحييك ويديمك أبو علي، بس ود تقول الرقم بشويش عشان ما يمدينا نسجل.
0: شوف شوف شوف, شوف شوف علي، أنا أقول لك تعبان من الأرقام تقول لي بشويش.
1: ايه بشويش يا ابو جمال، قول حق ابو علي بشويش.
0: المهم بنسجلهم بشويش
1: ابو علي ان شاء الله. المباراه بتكون ديربي ابو علي، والديربي ما من يعني احيانا بيكون حتى الفريقين لو كان ابو علي بنشوفهم في تخبطات وكذا، مباراه الديربي تكون مختلفه ابو علي.
0: صحيح.
1: يعني اذكر تقريبا العام لما لعبنا وكان تشافي، اتلتيكو فاز في الدور الاول 5-0 تقريبا على ملعبه. الآن بتكون مباراة مختلفة، وجود مورينيو، سيميوني لسه باقي، ممكن حتى 10 سنين لقدام إن شاء الله لكم طولة العمر بنشوف باقي لسه سيميوني في تدريب أتلتيكو مدريد، ما راح يمشي
0: هذا الظاهر. هو بيشتري من... هو بيشتري أتلتيكو الظاهر، خلاص
1: ممكن يكون له أسهم بعلي، مثل ذيك الأيام لما كنا نقول ليش بنزيما يلعب أساسي في الريال رغم أنه سيء، وليش يلعب في الريال وبريز مراضي يمشي بنزيما، بعد كذا مشى بنزيما. المباراة بتكون بعلي ملعب بالمترو طيران الرياض، مباراة صعبة بالنسبة لنا، أتمنى إن شاء الله ما فيها تعثر للريال، أتمنى التشكيلة تكون بعلي كورتوا، دومفريس، كوكريا، كوناتي، و
0: هاوسن
2: مدور كرونو
0: هاوسن
1: نعم، يكون قدام كافامينجا وبرناندو،
0: ومونا فالفيردي،
1: ما نبغى فالفيردي بعد.
0: اوكي كامافينجا كما انا قلت يمكن انت نسيته، بس انت اوكي خلاص كمل. كامافينجا برناردو تمام.
1: فالفيردي بعلي مشكلته يحب الانطلاقات ويترك المساحات وراه، خل برناردو هو بيكون ينطلق بالكوره، كافامينجا بيكون هو مرتكز باقي في مركزه.
0: حلو.
1: اردا جولار، ديومندي، سباي، امبابي، حتى جود ما ابغاه يلعب بعلي.
0: اوه انزين، يعطيك العافية علي، شكرا لك هذا هذا الاتصال.
1: يعطيكم العافية حبيبي،
0: شكرا لك، شكرا لك. كابتن طلال حسن مسي عليه بالخير، كاتب في الواتساب يقول اللي مخرب فينيسيوس اصلا اسم الدلع فيني اللي تسمونه فيه. كابتن طلال مداخلاته طبعا جميلة جميلة جميلة.
3: مسي بالخير،
0: خلاص ما نسمي فيني، نسمي فينيسيوس. ناخذ اتصال، ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
4: مرحبا اخوي هاني، مساء الخير.
0: مرحبتين يا هلا، نتعرف عليك.
4: معك ابو علي الله يعافيك.
0: حيا الله ابو علي، تفضل ابو علي.
4: مسا عليك ومسا على ضيوفك الكرام،
0: حياك الله.
4: طبعا انا برشلوني والحمد لله، برشلوني ماشي العال العال الحمد لله رب العالمين، بس يعذرون الرياليين عندي نقطه بسيطه.
0: اي نعم.
4: بالنسبه الى مورينيو، بما ان انتم تحكون عن مورينيو، انا كوجهه نظري اشوف ان مورينيو مو مال مرحله ريال مدريد حاليا. يعني الشخص الغريب اللي قاعد يجيب لاعبين ريال مدريد، ما احس الشخص القوي مثل اللي قاعد يصير في برشلونه. يعني غير دمفريس السنه ما اعتقد ريال مدريد جاب لاعب في مستوى ريال مدريد، هذا شيء. الشيء الثاني، مورينيو للحين ما له بصمه، يعني ترى اللي قاعد ينقد برشلونه هو كوارترو امبابي، يقول انصاب امبابي، والله انصاب كوارترو، وش وضع الفريق حاليا؟ امبابي اذا ما يجيب جول ما يفوز ريال مدريد، هذا اللي قاعد يصير في ريال مدريد. فانت ما تدري الضغط اللي قاعد يصير على امبابي، والمدرب خاص يطلع المباراه اللي راحت تغير، انصاب امبابي الكل وقف لما احتك الحارس.
0: صحيح.
4: يعني صاير امبابي كانه هو المنقذ لريال مدريد وكورتوا، هذا شيء. فيعني احنا هاني لو اسالك اقول لك هل تتمنى كلوب يرجع ليفربول؟ قلت ما اتمنى لانه ما بيعطيني خلاص اللي اعطاني اياه.
0: صحيح.
4: فما بالك مورينيو، ما احسه مرحله ريال مدريد حاليا.
0: ابو علي بسالك، بسالك سؤال واتمنى يعني تجاوبني عليه بصراحه، انت كمشجع لبرشلونه ومستمتع ومتصدر وعندك ثقه كبيره مثلك مثل جمهور برشلونه، تفضل ريال مدريد يكون في ظهر برشلونه هذا الموسم، والله لا انك تفرق تفرق تروح تروح تروح بعيد كثر ما تقدر؟
4: بالعكس، انا افضل ان ريال مدريد عشان شوف الكلاسيكو اذا ما تكون بينك وبين ريال مدريد نقطة نقطتين اصلا ما يصير كلاسيكو حلو، ما تقدر مثل ما قلت تحدد يا ربعك. والخوف ان المباراة الجاية مع اتلتيكو ينهزم.

0: بالريال وفوز برشلونة على اشبيليا خلاص اعتقد انه ما نقدر نطالع الدوري اصلا.
1: بس بس نكنسل الاشتراك ابو علي.
0: الدوري الاسباني مو نفس الانجليزي يقول بيجيك فريق من اليوم من اليوم بيغلق. لا الدوري الاسباني خلاص ينغل المباراه الجايه اتلتيكو. اتلتيكو طبعا صعب على ارضه وخارج ارضه. فانت ريال مدريد اذا انغلبت الحين على ارضك انغلبت منه خلاص يعني الدوري راح. صحيح. ما اعتقد.
1: يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لك يا ابو علي. نرجع لضيوفنا الكرام ونروح لبعض المشاركات في اليوتيوب. جاوبنا احنا على عباس سويدي صح؟
2: جاوبنا على عباس.
1: هوية ريال مدريد. محمود خلف يقول هوية ريال مدريد مختلفة عن برشلونة. ريال مدريد فريق يريد ان يجلب النجوم دائما وهذا ينعكس على اسلوب اللعب. وبالرغم من كل ما يقال ريال مدريد ناجح في إحراز الألقاب ورغم كل اللي يقولونه ريال مدريد ناجح في إحراز الألقاب حتى في أفضل سنوات برشلونة. فهاي رسالة محمود خلف من مخرجنا عبد الله الشومالي يقول لك طلع الريال طلع المدريد اللي داخلك. يقول لك أنت داخلك واحد مدريد
2: متعاقدين وياحنا هالموسم محمود.
1: حبيبنا أحمد الأنصاري يقول أسلوب مدريد مورينيو هو الأنسب والمضاد لأسلوب لعب فليك برشلونة. طبعا أنصاري عنده علاقة مع مورينيو من روما لما كان في روما. ام كي كي يقول صحيح برشلونة يفوز بالأداء لكن ما يقدر يفوز وهو سيء مثل ريال مدريد. هاي بعد نظرة حلوة وجميلة. انزل نختم شباب بالحديث عن مباراة اشبيليا برشلونة. اشبيليا يعني بدأ بداية طيبة هذا الموسم. هو عنده 13 نقطة
2: المركز الرابع.
1: المركز الرابع. الموسم الماضي اذا ما كنت غلطان من واحدة من خسارات اللي خسرها برشلونة كانت امام اشبيليا وبنتيجة كبيرة كانت. فيعني
2: على يعني شوف عن الناس كل اللي قالوا برشلونة ما اختبر اتمنى ما يقولون ذي الشيء بعد المباراة الجاية لان
1: اشبيليا الظاهر بيخلص الدوري
2: وبيقولون برشلونة ما اختبر. فاشبيليا اذا مو اشبيليا اختبار من بيكون الاختبار يعني. فهذه اقوى مباراة يمكن يواجهها برشلونة هذا الموسم. لكن يعني برشلونة ماشي بعلي يعني بتسألني الحين بقول لك الفوز برشلوني يعني لان المنظومة اللي قاعد يلعب فيها برشلونة منظومة متجانسة إلى أبعد الحدود. أساس إن يعني إحنا نتكلم مساعة علي أعطاك تشكيلة غير أنا بعطيك تشكيلة غير محمود مجيد بيعطيك تشكيلة غير ما نتمنى هذه اللاعب لأنه هذه. لكن برشلونة لو تشيل أديمي تحط جوردن نفس الشيء تشيل رافينيا يمكن رافينيا الوحيد اللي ما تقدر تشيل يامال تحط عبد الكريم المصري المهاجم المصري حمزة عبد الكريم ما تشيل أولمو فرمن بيدري رودري كل اللي تشيل أسبار تحط كانسيلو. فمنظومة ماشية سيستم مدرب ماشي منظومة ماشية تشيل أديم تحط هاني اللولو بسجل هاتريك
1: يمكن عقب الإصابة
2: عقب الإصابة. فالفريق والمنظومة اللي قاعد يمشي فيها برشلونة والنجاح اللي فيه هو نجاح مدرب تشربه اللاعبين طريقة لعبه. فمن الصعب انك تكسر هذا الشيء كفريق منافس. فالمهمة جدا صعبة على اشبيليا لكن لحد الحين نقدر نقول برشلونة في نواقص دفاعية ممكن انه يضرب وشفنا هذا الشيء من جهة كوندي. فعلى اشبيليا استغلال الهجمات اللي راح يحصلها امام برشلونة لان اذا ما استغليتها برشلونة راح يعاقبك.
1: اخوان غارسيا ما راح يلعب مصاب. ما اعرف اذا هل الحارس الكرواتي اللي ما يحضرني اسمه بصراحة
2: فليك قال تشيزني هو اللي بيكون الحارس.
1: بس اذا تشيزني بيلعب مثل مباراة ريسينج فهو الظاهر يعني ما اعرف في شيء مو طبيعي لان اللقطة هاي اللي سواها حتى في تقسيمه ما تصير. زين هاي نقطة محمود مجيد. والنقطة الثانية احنا دائما الفريق اذا يلعب الاربعة بعدين يلعب السبت قد تكون هذه المدة غير كافية مثل الثلاثة السبت. واللي يلعب الثلاثة في العادة يلعب السبت واللي يلعب الاربعة يلعب الاحد. لكن برشلونة لعب الاربعة بيلعب السبت. وانا مجرد ما شفت فليك يسحب اوراقه من مباراة ريسينج رودري وبيدري ورافينيا على طول دشيت الجدول وشفت انه عنده اشبيليا اوي فمنطقي اللي قام فيه فليك. فأنا أعطيتك بعض الأمور اللي ترفع معنوياتك يعني.

0: من خلال مباراه اشبيليه برشلونه. قلت لك الحارس وقلت لك الجدول.
1: والله صراحه على المستوى اللي قاعد يقدمه برشلونه وكونهم يدخلون الموسم الثالث مع نفس المدرب واساليبه يعني ما في شيء يخليني اتفائل ان اشبيليه ممكن وفليك مدرب ذكي يعني يحسب.
0: انا اقول لك الموسم اللي راح 4-1 اشبيليه
1: فايز. اشبيليه بغض النظر عن فوز 4-1 اشبيليه فريق صار له اكثر من موسم الموسم الاخيره قاعد يعاني يعني اداريا خارج الملعب وغيره. اكثر من مره كانوا في مراحل يعني متاخره من الدوري يكونون في فتره راموس فكر حتى ياخذ جزء من النادي. فاساسا وجوده اليوم في هالمركز قياسا اعتقد المركز الخامس او السادس بس تونا بدايه الدوري قياسا بالمشاكل اللي مر فيها شيء مستغرب صراحه مو على اشبيليا قياسا بالظروف اللي مر فيها الخارجيه حتى مباريات اللي فاز فيها عشان يوصل هالمركز يعني على 1-0 يعني 1-0 يمكن مبارتين فاز او 3-1-0 اشوف ان برشلونه بيواصل الفوز. اتمنى اكون غلطان يعني اذا على مثلا موضوع اختبار لبرشلونه. برشلونه خلص اتوقع كونه موسم ثالث لفليك واللاعبين حافظين اسلوب فليك خلص موضوع ان اختبار حقيقي في الدوري خلاص. هو موضوع اختبارات الدوري انتهى وغالبا فليك ينتظر مباريات كبيره ضد انديه اوروبا في الشامبيونز ليج عشان بس يعد الفريق واللاعبين لمباريات الحسم من الشامبيونز لأن الهدف واضح عنده تحقيق الشامبيونز ليج فبيشوف وين الفراغات ضد أفريقا مثلا من إنجلترا ضد فريق مثلا المنافسين الكبار إذا وين باريس أحسن مني في وين أرسنال أحسن مني إذا لعب ضدهم وين ممكن يضربوني المنافس يضربني أنا حاول أحسن من فريقي في هالنواحي أكون جاهز لمواجهتهم عشان الشامبيونز.
0: أنا أعيد الكلمة اللي قلتها الموسم الماضي ودا الله عطانا عمر إن شاء الله لحد يزعل مني واللي بيزعل بعد أنا ما أفتكر يعني اللي بيزعل يزعل. برشلونة بهذا الخط الدفاع دوري الأبطال ما يحقق دوري الأبطال. أرد أعيدها مرة ثانية حق شومالي برشلونة بهذا الدفاع ما يحقق دوري الأبطال. نروح ناخذ اتصال نروح ناخذ اتصال عزيز علينا من حبيبنا عمر عبد السميع الجميل دائما في السوشيال ميديا. عمر عبد السميع يعطيك العافية.
2: يا هلا مسي عليك زميلي هاني أكيد ومسي على الزملاء في الاستديو اللي عندك. بالتأكيد اليوم يوم خاص بالنسبة لكم طبعا. أول شيء لازم أهنيكم على انطلاقة جديدة لبرنامجنا أنا دائما
0: صار لنا 3 أسابيع منطلقين احنا
2: توقف. لا بس احنا للحين ما دشينا في العميق
0: وصلنا الغلاف الغلاف الجوي الحين احنا خلاص
3: أشبيلي مشجع أشبيلي
2: وانت بديتها بتصريح قوي تقول برشلونة ما بياخذ البطولة يعني ترى كل هالأمور تخليك تتحمس لمباراة باكر.
0: زين عندي سؤال أبغيك تقول لي سؤالك حلو بجاوبك عليه.
2: يلا قول
0: موافق. انت حين اشبيلي حلوه اشبيلي يعني مشجع لاشبيلي تفضل مدرب اشبيلي يلعب هجوم ويخسر 6-3 والله يلعب دفاع ويخسر 1-0
3: يعني في الحالتين يخسر.
2: سؤالك حلو بجاوبك عليه طبعا انا افضل انه ما نلعب المباراه يعني لو تسالني لا على هجوم برشلونه ما افضل ان نلعب المباراه صراحه.
0: ما تلعبها خير شر ولا دفاع ولا هجوم
2: لا العب هاشم مريح روحي احاول انافس على مقعد اوروبي على راحتي لان مباريات برشلونه من المباريات اللي تتعبك نفسيا اصلا. ولكن اي واحد يعني بعيدا عن اي شيء ثاني اي واحد بيقلل من اشبيليا في الوقت الحالي معاه حق
0: عطى بلوك
2: اشبيليا. اي لان انا تابعت جميع مباريات اشبيليا من الجوله الاولى لليوم. اشبيليا عنده كارثه دفاعيه، عنده كارثه في تحويل الفرص لاهداف، وسط ميدانه ممكن هو جيد نوعا ما بعد التعاقد مع فوفانا من ميلان، واجومي يعني صار في وسط ميدان ولكن عنده ضياع فرص بالجمله، عنده اخطاء دفاعيه بالجمله، يمكن الخصوم اللي احنا لعبنا ضدهم أتلتيك بالواو أنا أشوف أننا كنا محظوظين نوعا ما بسبب الطرد على بالباو. أشوف مباراة أتلتيكو مدريد كنا جدا سيئين في المباراة. فلما أنا أشوف برشلونة اليوم تسجل 7-5 و7-5 فمعناته أنا صعب أني
0: هاي رقم فتح الخط
2: 100% بس صراحة الشيء الوحيد اللي لو براهن فيه على إشبيليا هو الرامون سانشيز. يعني أنا أشوف الملعب إشبيليا من الملاعب الصعبة في أسبانيا والجماهير إذا كانت في يومها ممكن تعطي دافع وحماس واي خطا يعني اي استهتار من برشلونه.

0: نفس اللي صار العام ممكن انه يكون مزعج جدا لجماهير برشلونة.
1: زين انا بعطيك ارقام وانت يعني عقب على هذه الارقام، لان في رقم واحد مو موجود، فيمكن هذا الرقم يكون من نصيب شبيلي.
0: يا رب.
1: برشلونة التشي 5، برشلونة بلباو 2، برشلونة رايو 5، برشلونة فالنسيا 5، برشلونة فاينورد 5، برشلونة ليفنتي 4، برشلونة ريسينج 7.
2: قلنا برشلونة شبيليا 5.
0: برشلونة شبيليا ان شاء الله مو باكثر من 3.
1: يعطيك العافيه حبيبنا عمر عبد السميع، يعطيك العافيه. شكرا شكرا لك،
0: ودائما سعيد تواجدي معك.
1: شكرا لك شكرا لك. نطلع فاصل شمالي ونرجع نواصل مع الكباتن محمود مجيد وابراهيم بومجيد.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخمخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس، اسمعها أوضح وعيشها أقوى. داب بلاس.
4: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
5: عيش يومك
6: مستمعين الكرام،
7: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
8: هذه المواقف تحتاج تفكير.
4: هذه البرامج اللي أحبها
8: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
4: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
8: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون اقدر؟
8: نازلي تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
4: يعني اقدر اسمع الاذاعه حتى لو طلعت من السياره؟
8: حتى لو طرتي من السياره، حتى لو كنتي في كوكب اخر، اكيد على تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين تقدرين تتابعين قنوات الاذاعه، قناه مملكه البحرين العربيه اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
4: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
8: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في أند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
9: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، اغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
10: هيت فايب،
11: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب، انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
10: 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حياكم الله أعزائي المتابعين من جديد في الساعة الثانية من FM League، وأنا قاعد أقرأ الكومنتات شو مالي دخل في على الهواء، وأنا قاعد أسمع الفويس كابتن طلال حسن والشباب محمود مجيد وبومجيد نسولف إحنا في المكتب، فدخلت هاي الأمور كلها في بعض، ما أعرف الحين أرتب أي واحد قبل أي واحد. نذكر سادة المتابعين بأرقام التواصل قبل لا تقول من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6، ومن خارج المملكة بشويش حق علي 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. بعد بشويش أزل من كذي ما في. نذكر بأن الضيفين هذه الحلقة حبيبنا محمود مجيد صاحب حساب محمود مجيد في تويتر أو في إكس حالياً، حسابه ما شاء الله يعني مليء بالأخبار والتقارير والتصريحات والمؤتمرات الصحفية، ويقولون ما بترك نايك. فاللي يحب يتابع محمود مجيد موجود في الإكس وموجود في تويتر موجود في الإنستغرام، وش اسمه الحساب الثاني RM4Arab، RM4Arab. والضيف الثاني حبيبنا إبراهيم بومجيد محلل FM ليج. انزل طلال حسن، كابتن طلال حسن نجمنا نجم منتخبنا سابقا ونادي الرفاع الشرقي، يقول طالما انت قلت ان في امكانيه ان برشلونه يفوز 1-0 على اشبيليا، معناته برشلونه يقدر يحقق دوري الابطال عكس اللي انت قلته. يعني برشلونه هو بحسب وجهه نظره ان برشلونه بالهجوم راح يحقق دوري الابطال. وانا اقول حق كابتن طلال حسن مره ثانيه، بيني وبينك ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر وبرشلونه ما يقدر يحقق دوري الابطال بهذا الخط الخلفي من المدافعين. لا مو دوري الابطال هو النجاح، بس هو مو مقياس شو مالي، مو مقياس. برشلونه فريق ناجح، ما نختلف على هذا الكلام، لكن دور الأبطال هي برستيج البطولات، عرفت؟
1: لما تكرر تفوز بالدوري أكثر من سنة فطبيعي يكون طموحك
0: سير المقياس. إنسان بعد في شغلة كنا نتكلم عنها، إيه لا ال ال ال المراد مراد مرا ام ار دعيج ام ار دعيج مو مراد، يقول شدتني لما قالوا يهاني ضيوفك ان مارسيلو افضل من روبرتو كارلوس ومودريتش افضل من زيدان، يقول مع اني برشلوني لكن كارلوس وزيدان يمكن

0: ما لحقوا يشوفونهم في عزهم افضل ظهير في العالم مع افضل لاعب وسط في العالم. انتم من حقكم ان انتم تجاوبون عن وجهة نظركم، صح ولا لا؟
1: صح.
0: تفضل.
2: اولا السؤال هو عبارة عن توهيقة مثل ما نقول انك لازم تختار، يعني لو اخترت روبرتي كارلوس غير يعني شخص اخر بيقول لك انه يمكن هاي ما يقدر اللي قدمه مارسيلو ولاداء الاسطوري والالقاب الخمسة تشامبيونز ليج. يعني مارسيلو امن مركز الظهير طول هالسنين خمسة تشامبيونز ليج، قد عدد القاب برشلونة يعني في السنوات الاخيرة.
0: لا بصكون الليتات في الاستوديو اليوم على النظار
2: فشوي، يعني هي بس مسألة المفاضلة، يعني مو تقليل من اللي هو ما قلل من روبرتو كارلوس، بس فضلت مارسيلو بناء على اللي حققه مع ريال مدريد وتأثيره في هالالقاب. لما قلت زيدون، لما قلت مودريتش على زيدون، انا يعني زيدون عندي يعني وتعت على كره القدم على زيدون والظاهره وراؤول. يعني سبب من اسباب تشجيع ريال مدريد راؤول، وعندك اللي هو بعدين في الظاهره وفي زيدون. زيدون عندي كان قمه كره القدم او سقف كره القدم.
0: صحيح.
2: بس لما خيرتني يعني فاضلت مودريتش قياسا بالسنوات، مثل بومجيد فهمني على طول يعني ليش اخترت مودريتش. يعني يمكن لو قلت لي بس من افضل لاعب بختار زيدون.
0: الشيء بالشيء يذكر. انت عندك شيء على التعليق على
1: لا نفس اللي قاله؟ يعني احنا انا لا انا عكسه. يعني
0: انت قلت روبرتو كارلوس
1: على مارسيلو اي ومودريتش على زيدون على فتره فريال مدريد، لكن انا بوجهه نظري وانا عندي زيدون نفس ما قال محمود سقف كره القدم هو افضل لاعب.
0: زين على ذكر
1: صح
0: انزين يقول لك عنده بنتو احسن من سمعته بنتو احسن من الظاهره لانه عنده دوري ابطال.
2: لا هو ما نقيس يعني فطريقه تاثير اللاعب في الالقاب يعني.
0: انزين الشيء بالشيء يذكر. يعني بس يعني على السريع ما نبغي نطول لان عندنا دوري انجليزي. احنا كنا نتكلم في المكتب ان جورج جيسوس اختار كريستيانو لاخر قائمه يعني اللي راح تشارك في اليورو نيشن. فرايكم
2: خلينا نقول وجود كريستيانو خلينا نقول تاثيره المعنوي والخبره
0: لمتى معنوي محمود
2: اكثر يعني من وغير. يمكن تشوف البرتغال هاي بعد يعكس لك شغله معينه دائما كنا نقولها في السنوات اللي راحت. البرتغال دوله جابت لاعبين كبار لكرة القدم، بس إذا نقيسها البرتغال مو بالأرجنتين مو بالبرازيل مو بالدولة الكبيرة في عالم كرة القدم قبل كريستيانو، فيحاولون هم أساسا يستغلون كريستيانو ليه آخر
0: نفس
2: مثل ما نقول
0: ممجد.
2: كأسطورة يعني.
1: قلت لك أنا بعلي
0: لا تقول لي قول حق الناس.
1: قلت لك أنا مدام خيسوس هو المدرب فطبيعي كريستيانو بيكون وياه، وأنا ما استبعد أن كريستيانو يكون موجود في اليورو بعد.
0: هو لأنه
1: هو أفضل فرصة حق كريستيانو إنه يزيد أهدافه مع
0: بومجيد. عندي نظرية إن أصلاً جورج جيسوس اللي اختار كريستيانو.
2: أتوقع حتى هو درب
1: النصر كان مدرب النصر الموسم
0: الماضي، عشان كذي يقول لك كريستيانو هو اللي جايب.
2: كانوا يقولون إن حتى خياره في النصر كان
0: واحد من القرارات اللي أخذها زيدان على ذكر زيدان وذكرتونا بزيدان إنه راح يخوض أول مباراة مع منتخب فرنسا. أول قرار إنه اللاعبين تعرف اللاعبين منتخب فرنسا عدم تقليد إنه يلبسون لبس ما أعرف يعني ما أعرف شو يقولون عنه
1: عرض أزياء،
0: وهم داخلين إيه نفس مثل عرض الأزياء هم داخلين المعسكر ويصورونهم والناس يصورهم. زيدان قال نو ما في هذا التقليد وقفه.
2: زيدان شفنا حتى يعني فترة تدريبية يمكن كانت قصيرة مع في عالم كرة القدم كانت مع ريال مدريد. زيدان ما ينخف عليه من ناحية إدارة فرنسا حاليا منتخب نجوم كنا نودي يعني، فزيدان عنده خبرة في إدارة النجوم وتحقيق ألقاب معهم. يعني في مشجعين منتخب فرنسا متفائلين بمرحلة زيدان، فأي قرار يتخذه زيدان داخل خارج الملعب دائما صحيح.
0: صح.
1: أنا يعني يمكن أكثر توقف دولي منتظرة يعني علشان نشوف زيدان مع المنتخب.
0: أنا حسب عشان نشوف كوندي شو
1: يلبس. لا شوف زيدان
0: لأن كوندي يلبس أقبح. اسمع أنت مو يون إحنا عشان إيش قاعدين نقول إحنا مصالحين. الله شو مالك. زين وهيب يقول كارلوس افضل ظهير في تاريخ اوروبا اذا على البطولات فاسكيز حقق افضل من اساطير. انزين نروح الدوري الانجليزي.

0: البريمير ليج
1: مستحيل ماذا يفعل البريمير ليج.
0: إثارة كرة القدم بمعناها الحقيقي.
1: دوري يلعب بأعصاب الكل.
0: البريمير ليج.
2: حياكم الله أعزائي المتابعين في الدوري الإنجليزي الجولة الخامسة. قبل الجولة الخامسة أرسنال يتصدر بالعلامة الكاملة مع سيتي ب 12 نقطة، ليدز 8 نقاط، وهل 8 نقاط ليدز وكأنه كان طوفان ضد نيوكاسل. أنا شاهدت هذه المباراة شيء مو طبيعي بصراحة. لكن أنا عندي نقطتين قبل لا ندخل فيها في الدوري الإنجليزي. الهدف أو هدف مانشستر سيتي اللي أثار جدل على في وسائل الإعلام البريطانية، رايكم محمود في هذه اللقطة الهدف اللي كلنا احنا شفنا ان الهدف تسلل الا الفار.
3: يعني انا وجهة نظري كمشجع شوف حالات مشابهة مو كخبير تحكيمي، ان لما يكون اللاعب حتى بدون ما يلمس الكرة، بس لما يكون في مسار الكرة ويحاول يوصل لها او بدون ما يلمسها، معناته أثر على قرار مثلا أن الحارس يطلع، على قرار أن مثال مو شرط اللعبة أن المدافع الثاني يدخل بطريقة معينة ويبعد الكرة، فمو بشرط أن لمسانة اعتبره تسلل. يعني واضح يعني بس
2: حتى جارنا اعتبره تسلل. كل من في العالم إلا الفار،
4: حتى الحكام اللي خذوا القرار عقب طلعوا وقالوا أنه تسلل.
2: ليش نزلنا
4: يعني؟
2: عندك شنو؟ وقت وعندك فار وعندك كاميرا وعندك تقنية وعندك وعندك وعندك آخر شيء تأخذ قرار غلط.
4: يعني كل ذي شيء نرجع إن القرار خطأ بشري، فشنو فائدة الفار؟
2: هاي بشري يعني.
4: لأن هو اللي أخذ القرار أخذ على أساس إن إنزو ما كان مؤثر في اللعبة، فهاي قرار بشري من حكم الفار. فأنت كل على التقنية ذي موجود إنزو متسلل، فأنت إذا قررت إن إنزو مو متشارك من اللعبة هذه
2: أنت بومجيد. أنت بومجيد وأنا هاني ومحمود مجيد، إذا شفت اللقطة إعادة واحدة بس
4: خلاص
2: ما تقدر تقول
3: تسلل.
4: لو مو غلط شان الاعتذار ما يفي غضون ساعتين في الساعات.
3: وحتى بومجيد اللي يحاول إن الفكرة اللي حاول يوصلها إنه يقول لك بعد كل هاي التقنيات والفار أنت في النهاية في أغلاط بشرية. يعني شنو فائدة الفار؟
4: فائدة الفار إذا لحين الحكم ممكن يغلط غلط بشري في وجود التقنية.
2: تعرف في كاس الرابطة ما في فار في الأدوار الأولى، يعني دور 32 بعدين 16 ما في فار. انت وانت تتابع المباراة تحس انه ناقص، يعني عامل مهم من عوامل كرة القدم حاليا الفار، فبتتقبل راح تتقبل بعدم وجود الفار. تمام ما في فار، انتهى الموضوع. لكن بالفار بالتقنيات وبالخطوط وبالجرافيكس وبالكمبيوتر تغلط هذا الغلط.
3: مباراة 1-0 وديربي دور انجليزي،
4: خصوصا انه كان في لقطة الطرد اللي قبلها.
2: طرد يعني رايك في الطرد؟
4: يعني
2: انا ما اعرف في ناس شبهه وهذا، ويعني وحملوني انا مسؤوليه كلامي عن ضرب لقطه ضرب فيني في ما اعرف اي
4: اول مباراه
2: قالوا لي شلون انت تقول كذي هني تقول كذي هني، وهاي اللقطه غير وهاي اللقطه غير. عرف يعرف يعرف روحه الواحد اللي
4: يعني
2: طرد ولا لا.
4: انا يا تطردهم اثنينهم يا اثنينهم كارت اصفر.
3: أنا أتفق معه، يعني ترى الفودن كانت ردة فعل على فعل ما اتخذ عليه الحكم قرار،
2: بس الفعل ما كان يستدعي طرد. مو حباً في برونو،
4: لا بس شايته اللقطتين شايته وخذ يعني طيحته وشته في ظهره وهو طايح على الأرض، فشيء طبيعي ردة الفعل. يا تطردهم اثنينهم، وأنا أشوف ولا حاله كان فيها عنف مفرط، يعني كانت ردة الفعل طبيعية حق فودن. لكن إذا بتطردهم تطردهم من اثنينهم أو الاثنين أصفر.
3: هذا يعني اللقطة اللي صارت، إذا نرجع في حالات تصير في كرة القدم أحيانا أن الحكم لازم يتخذ قرار سريع. يعني في لقطة صارت أذكر لكريستيانو في موسم من المواسم، تم اللاعب يسحب كريستيانو من تيشيرته في نص الملعب، تم فترة يسحب زين، هو الحكم يا زعم قاعد يعطيه تحت فرصة، الكرة ما قاعدة توصل، فكريستيانو يحاول أن يتخلص من سحب المدافع، سوى يده كذي فضرب المدافع في وجهه يعني، ومباشر الحكم طرد كريستيانو. الفاول كان لكريستيانو بس انقلب عليه لأن الحكم ما وقف اللعبة.
2: هذا مثل اللقطة، أنا ما أبغى أكبر روحي ياكم، مثل اللقطة كانت في 94 كأس العالم 94 ليوناردو الظهير، كان يومها ظهير أيسر في مباراة أمريكا، نفس اللقطة بالضبط. لكن مسكين اللاعب الأمريكي يعني على طول إسعاف في المستشفى بسبب هذه الضربة. ماريسكا أنت تعرف تذكرون شباب الجول راشفورد.

0: فورد وبرونو
1: نفس الشيء،
0: اي نفس نفس العمليه كانت. ماريسكا يقول احنا ننتظر اعتذار من 2023، يعني صاروا المدربين يتكلمون مثل الناس اللي في المجلس.
1: ويمكن انا شفت لقاء في البودكاست حق اللي هو رويكين اللي هو اسطوره اليونايتد، قال يعني هذا الشيء غلط، بس هذا الشيء صار ونستفاد منه اليونايتد في قبل موسمين او ثلاث مواسم سنه 23، بس احنا ما نبي كل موسم يصير غلط ونقول احنا استفدنا من غلط قبل، فلازم الحين الفريق الثاني يستفيد. ف يعني انا بس المشكله اللي عندي انه بظل وجود التقنيه للحين قاعد نشوف اخطاء بشريه، فاذا للحين موجود اخطاء بشريه ليش احنا عندنا التقنيه اصلا من الاساس؟
0: انزين نروح ناخذ المباريات مباراة بحسب التسلسل الزمني للمباريات. نروح المباراة ولا اتصالات؟ نروح ناخذ اتصال. الو مساء الخير. تعبتني. 1-7-4-5-5 ترى باقي نص ساعة، يعني حتى اللي بيسمع الحين الاتصال ما بيمدي يتصل صح؟ يعني في الدرب هو مثلا 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو مساء الخير من خارج المملكة، تفضل.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الحبيب ايش حالك؟
0: حيا الله أستاذ طه حبيبنا، تفضل يا أستاذ طه.
2: حييك يحييك يا بهاء.
0: الله يخليك. أبو
2: مجيد منور.
1: منورك يا أبو عبد الله.
0: تتابعنا من وين طه؟ طيب.
2: من الأحسن
0: الحين. زين أقصد، لا أقصد في الإذاعة والله في اليوتيوب والله في
2: وين؟ في اليوتيوب.
0: في اليوتيوب. ايش رايك في
2: ضيوفك اليوم؟
0: الاضاءه
2: تيشيرت البرازيل، تيشيرت البرازيل عاجبني اللي عليه.
0: شكرا. شكرا. ضيوف ريال، ايش فيهم الضيوف؟ ايش فيهم؟
2: مختار ضيوف ريال مدريد، بس ابى اتكلم عن ريال مدريد اليوم.
0: اي تفضل.
2: بالنسبه انا سالتك الاسبوع الماضي وعندي سؤال ثاني. ريال مدريد حاليا قاعد يعاني، انا كوجهه نظر من الموسم الحالي، المواسم السابقه ألفات مات. أنا أشوف أن ريال مدريد لسه قاعد يعاني في لاعب الوسط اللي يتحكم في الرتم ويربط الخطوط بينها وبين بعض، لسه ما قادر مورينيو يشوف هذا اللاعب ويشوف التوليفة المناسبة.
0: عطني مثال وانت تقول، عطني مثال، قول مثل فلان.
2: يعني جرب أرنوت، جرب فالفردي، جرب كافافينجا، جرب برناردو سيلفا، يعني مثال. يعني برشلونة رودري بيدري
0: نتكلم عن نفس بعد عشان انا ابغى اوصل باختياراتك، ابغى اوصل لراي حقي غير بدري. رودري بعد
2: عندك ارسنال رايس، سكيلي ورايس.
0: تمام. لا رايس، بس خلينا في رايس، لا تخلينا في سكيلي، لا تجنني طه. زين غير
2: رايس
0: في العالم، انا قاعد اقول لك في العالم الحين بدري رودري رايس بعد
2: فيتينيا.
0: تمام فيتينيا اوكي. بعد
2: كمش.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا ابغى اوصل لك طه ان في الدنيا في العالم هذا العنصر اللي انت قاعد تقول عنه وجمهور ريال مدريد صار لهم الحين سنين يسولفون عنه ما موجود منه في العالم، عمله نادره. رودري وعلي. رودري وعلي. بدري فيتينيا رايس وقفل الموضوع. ما في
2: ابو علي، ما علي، بس ان انت شوف عندك مشكله موجوده اوكي على مستوى العالم، حتى في مركز الهجوم على مستوى العالم الكل عندي يعاني في ذا الشيء. بس احنا نجي نتكلم عن لاعب مثل ما يقول لك يربط الخطوط، مو ضروري انه يكون هو الافضل في مركزه، لكن في لاعب يكسر الخطوط بتمريرات بينيه. عندك حتى ماينو في مانشستر يونايتد بعض الاحيان يقوم لك بالدور. عندك اللي هو سبوتلاي كذلك بذا الشيء، وسكيلي مو شرط انه يكون هو مركز 8 أو 6، يعني لاعب ينزل للخلف يكسر خطوط بالتمريرات للمهاجمين او للاجنحه. حتى شوف انا ممكن الفريق بتكلم لك فيها، حتى كلافيوري يقوم بالدور، كلافيوري يقدر يقوم بالدور غير رايس وغير لويس سكيلي. وديجارد ينزل
0: الحين عمي جمهور ارسنال ما حد يقدر يسولف وياه الحين، خلاص الحين لويس سكيلي صار احسن واحد وكلافيوري صار احسن واحد. ها من حقك عمي، من حقك
2: احسن واحد ابو علي.
0: لا من حقك تسولف على راحت، من حقك.
2: اي لا ابو علي، انا قلت لك اللاعب اللي يكسر الخطوط بالتمريرات البينيه.
0: اما الحين كل الحين السته الموجودين في ريال مدريد كلهم ما يكسرون خطوط ولا تمريرات بينيه يلعبون، ولا فالفيردي ولا بيلينغهام ولا كامافينجا ولا تشواميني ولا
2: احد يلعبون. بس انا ابو علي ريال مدريد لما احنا نجي نتكلم عن ريال مدريد بعض الاحيان مع قوه الضغط لو صار منافس اعلى بيعاني في ذا الشيء. انا شفت مباراه ريال بيتيس
0: هو اوريدي يعاني، وحتى الفرق الصغيره اوريدي يعاني اصلا.
2: إيه

0: حتى ويا انتر مباراة انتر يعني معاناة غير طبيعية. صح ان ارنولد لعب بس احنا لما نجي نتكلم انت عندك مشكلة في هذا المركز بالامكان انك انت تبتكر حلول ثانية او انك انت مو ضروري تسوي صفقات هجومية وتنسى الجانب اللي هو في الوسط، لان الوسط انا كوجهة نظر هو الهيكل العمود الفقري للفريق. اذا الوسط ما يقدر يمول المهاجمين ما تستفيد انت من فريقك اذا كان قوة هجومية.
1: انا متفق وياك طه، انا مو مختلف وياك، بس انا قاعد اقول لك ان العناصر هذه اللي انت قاعد تقول عنها او العنصر المفقود في ريال مدريد ترى اغلب الانديه في العالم ما عندها هذا العنصر اللي انت قاعد تقول عنه. انت قلت نقطه حلوه، انت قلت نقطه حلوه طه في موضوع الابتكار. انا اتفضل وبسال بعدين الضيفين الكريمين عن هذه النقطه، تفضل كمل.
0: ايه لما كان يورجن كلوب عنده ثلاثي الوسط فيناندو هندرسون منر او غير منر الرابع فابينيو، هل في واحد منهم مبتكر يكسر خطوط؟
1: لأن
0: اسلوب منو اللي كانوا يكسرون الخطوط بالتمريرات البينيه؟ الاظهره روبرتسون، فان دايك ممكن بشكل اكبر في التمريرات الطويله، ويا ارنولد مو ضروري انه يكونون بالشيء. احنا لما نجي نتكلم عن اسلوب ممكن ان انا اجي اتكلم وياك لما اجي اتكلم بقيمه نادي بريال مدريد ان لسه المشاكل انا كوجهه نظر المشاكل الموجوده مع المدربين السابقين لسه موجوده حتى مع مورينيو. الاسماء مفروضه، اللاعبين ثلاث لاعبين لازم يلعبون حتى لو كان مستواهم سيء، ثلاثي مبابي فينيسيوس بيلينغهام، ويلعبون يبون يلعبون في المراكز اللي هم يبونها وبدون اي نجاعه. لما انا لما نجي نتكلم عن مبابي يعني في مباريات حاليا كل اللوم على فينيسيوس، في مباريات مبابي يعني سيء جدا. صحيح. مباراة ريال بيتيس اكبر مثال.
1: صحيح.
0: عندك الشيء الثاني بيلينغهام، مو ضروري انك انت تكون رقم 10 ما تنزل تستلم للوسط وتبنيلك اللي هو هجمه. هو بيلينغهام انه فقط مهمته يشوف انه هو يسجل اهداف. انا بسال اخواني ريال مدريد توجهة نظر السؤال يا حق
1: سريع طه سريع لان شوملي خلاص
0: بيلينغهام الموسم الماضي كم هدف صنع؟ صناعه وليس تسجيل.
1: تمام شكرا، هاي السؤال خلاص طه.
0: لا عفوا بعلي، ايه خلاص عندك
1: الحكي. شكرا جزيلا، وكلنا لا تنسى كلنا مع برايتون هذا الاسبوع، يعطيك العافيه مع السلامه. ناخذ اتصال اخر من خارج المملكه. الو مساء، من داخل المملكه كنت تسوي كذي يعني وين؟ الو مساء الخير.
2: مساء الخير ابو علي، يعطيكم العافيه.
1: حيا الله محمود خلف المدريدي المتخفي بحسب راي شومالي.
2: شومالي
1: اذا
2: ما
1: مدحت برشلونه
2: انت مدريدي.
1: اي لا تعلمني عنه، انا 15 سنه متورط فيه.
2: مسي على ابو محمد ابراهيم ابو مجيد،
1: حياك الله.
2: على محمد مجيد، وما باخذ من وقتكم واجد الحين اخر نص ساعه في البرنامج، عندي سؤال بس حق الضيفين.
1: نعم.
2: وابو مجيد يقدر بعد ياخذ حق تشيلسي بما ان موضوعهم مشابه.
1: تمام.
2: حاليا ريال مدريد مدرب جديد هالموسم، تشيلسي مدرب جديد، في مشاكل تكتيكيه نلاحظها. اختار مشكله تكتيكيه واحده واقترح الحل الفني لها سواء في ريال مدريد او سواء في تشيلسي.
1: حلو السؤال محمود، حلو السؤال. هو يتكلم عن مشكله تكتيكيه واقتراح او فكره عنده. وين راح محمود؟ مشى؟
2: موجود.
1: اوكي عدل السؤال كذي اللي سمعناه لانه قطع شوي صوتك، عدل السؤال.
2: اوكي إيه. مشكله فنيه مثلا ريال مدريد احنا قاعدين نلاحظ ان بعد التقدم يفقد السيطره على المباراه، فشنو الحل من وجهه نظرك؟
1: خلاص تمام انزين، انت اعطني نفس السؤال عن ميونخ.
2: حاليا ميونخ مشكله تكتيكيه بقدر ما مشاكل تكتيكيه الواحد يتكلم عنها، ما في غير انه فقدان الرتم من بعد التوقف وتدني القدرات البدنيه حق اللاعبين، وهذا اعتقد هي الوقت في كومباني يتغلب عليه.
1: شكرا لك محمود، يعطيك العافيه. بيلينغهام طه سال بعد اتصال. الو مساء الخير.
3: نور يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك، نتعرف عليك.
3: ما ادري اكو علي، يعطيك العافيه.
1: مرحبا معك.
3: ويلكم باك يعني.
1: الله يعافيك حبيبي، شكرا.
3: عندي انا بس نقطتين ملاحظة.

0: الأولى عن بريمير ليج والثانية عن برشلونة بحكم أن أنا برشلوني.
1: نعم.
0: يعرفني بعد مجيد ما يحتاج. الدوري الإنجليزي أحس صراحة عقب مغادرة غوارديولا خلاص يعني أحس انطفى شوي.

0: هذا يعني ما في خلاف عليه، لكن هم الانجليز يعني دوريهم دوري، يعني انا اخاف اتكلم بعدين يقولوا انت قاعد تطبل، لان الدوري الانجليزي مو حقي ولا عندي اسهم فيه.
1: لا
0: بس مبارياته جميله، يعني اجواء جميله، الرتم فيه حلو انا بالنسبه حقي.
1: لكن كشغف تعرف يعني وجود جوارديولا دي كان وايد رافع،
0: أكيد
1: يعني رافع بشكل عود. وحق ما نطول عليكم عن برشلونه، يعني انا لابورتا سوى مصايف في برشلونه، بس يعني الحسنتين الوحيدين اللي سواهم صراحه رونالدينيو وفليك.
0: حلو،
1: نقدر نقول رافينيا الحين.
0: حلو، زين انت ايش ضمنك، ايش ضمنك معاد ان لابورتا هو اللي جاب فليك؟ من يدري؟
1: والله ما ندري، بس في النهايه هو اللي يعني حتى رونالدينيو ما كان بيبي، كان بيكام، بس الظروف شاءت ان رونالدينيو اللي يكون هو الصفقه، وهو اللي رفع اسهم نفس ما نقول.
0: صحيح صحيح. اما انا وياك ان يعني فليك ضربت معلم، يعني فعلا
1: احد كان يفكر فيها بصراحه مارشون الهام، بس الحمد لله انه ياله يعني.
0: صحيح.
1: واخر شيء بس عن رافينيا، يعني رافينيا اذا بيستمر على هالمستوى، على هال يعني هو صراحه عمله نادره ان لاعب يلعب في كل المراكز، وكل المراكز يؤدي فيها.
0: صحيح.
1: واليوم كان في بعد مؤتمر الصحفي مال فليك، كان يتكلم عن رافينيا انه شلون حصله وفكر انه يخليه رقم 9. قال ان رافينيا فيه الشغف اللي فيه اللي هو يقاتل على اي شيء. نلاحظ احنا في المباراة احس قليل جدا تحصل لاعب بهالمميزات، يعني انه يقاتل لاخر لحظة لدقيقة 90، يركض يدافع يهاجم كل شيء يسوي في الملعب. فاعتقد اذا استمر على ذي الشيء اكيد البلنجر بيكون هو، سواء خذوه برشلونة الشامبيونز ليج او ما خذوه، اذا استمر على هالمستوى يعني
0: والله انا بكون اسعد انسان اذا رافينا يجيب البالندور، لكن احنا بدري جدا. يعني انت تقصد بالندور مو هذي الجاي، يعني انت قاعد تتكلم عن البالندور 27 صح؟ سنتكلم احنا 26 تو الناس معون.
1: بس اقصد يعني ان الانطلاقه قويه، يعني ان شاء الله يستمر فيها.
0: صحيح. شكرا،
1: يعني يعطيكم العافيه.
0: شكرا لك. زين انا عندي اسئله من طه ومن محمود ومن معاد، وشوملي مطرش حقي رواتب اللاعبين، ما ادري قصدي رواتب المدربين. هاي لازم نسولف فيها تاريخ 25. احنا الحين اليوم كم تاريخ كم نسولف في الرواتب تو الناس زين طه بروح للرواتب شوبل علشانك. طه يسأل عن بيلينغهام، كم صنع ما اعرف وين يبغى يوصل، يعني هو عنده مشكله مع بيلينغهام الظاهر.
2: اكيد عنده مشكله.
0: إيه فعندكم هذه الاحصائيه الموسم
3: الماضي بيلينغهام الموسم اللي فاتت
2: اسوأ موسم حق بيلينغهام، مصاب 24 ما لعب
3: يعني، وكان اساسا مطالب حتى لما رجع كان مطالب انه يلعب في مراكز متاخره، يعني مثل 8 وشي، يعني ما كان ك10 مثلا. ف يعني ما ادري مثل ما تقول شنو بالضبط المشكله،
0: ما اعرف وين يبغى يوصل هو. انزين بومجيد يقول لك اقترح محمود، اقترح حل حق مشكله في تشيلسي.
2: شوف علي انا بروح مدريد،
0: بروح تشيلسي بعد ما يقول هاي الحلقه
2: تشيلسي،
0: ترى الناس صار مو مثل قبل.
2: انا بجاوب طه ومحمود في نفس الوقت وبشكل سريع عشان طه يقول احنا مشكله مدريد من اللاعب اللي يربط الخطوط. اذا طه ما شاف مباريات يعني طه ما شاف مباراة مدريد طول هذا الموسم، فتوقع انه هو ما شاف حل هالمشكلة. انا بوجهة نظري يمكن محمود لاحظ هذا الشيء، مورينيو جرب 3 حلول حق هذه المشكلة. الحل في بداية الموسم كان هويسن، اول مبارتين هويسن تطلع منه الكورة بشكل طويل، فهو المسؤول كان عن بداية الهجمة واللاعب اللي يكسر خطوط الفريق. الحل الثاني كان يوم لعب اردجولر جهة اليمين، كان اردجولر مع دوم فرنس هو اللي يزيد على جهة
0: الويل
2: ويضم جولر ويرجع إلى الخلف يربط الخطوط وينقل الفريق. والحل الثالث كان برناردو سيلفا. برناردو سيلفا خصوصا آخر مباراة هو كان الكي مع تشاوميني، خصوصا مع لعب مع تشاوميني كان هو اللي يربط الخطوط وهو اللي يوزع الكرة في الوسط. فهذه مشكلة الوسط اللي تكلم عنها طاها واللي موجودة في ريال مدريد. مورينيو في 6 مباريات جرب 3 حلول، فلا حد يتوقع ان مورينيو مو طايف عليه هذا الشيء. لا، مورينيو موجود عنده هذا الشيء وقاعد يحله. وتشيلسي المشكله اللي انا اشوفها ان ما ادري من مقتنع ان ريس جيمس ينفع خط الوسط. نفع مباراه واحده قدم اداء كبير. صحيح. في كاس العالم، لكن ريس جيمس دفاع
0: واول واحد استخدمه مارسكا اعتقد صح؟
2: لا قبل مارسكا، مارسكا اول واحد.

0: استخدمه وفي كاس يعني وبدع في كاس العالم للانديه وبدع في مباراه مبارتين في الدوري، لكن ريس جيمس مو لاعب وسط يفرق معاك، فرجوعه للخلف كمهاجم ثالث ووجود لاعب وسط كايسيدو لافيا هي
1: كمدافع ثالث
0: من الثلاث اللي وراء، فاتوقع هاي المشكله هذه حل مشكله تشيلسي.
1: زين محمود مجيد اقترح حل حق مشكله موجوده في ريال مدريد.
2: هي اكبر مشكله اللي تكلم عنها الوسط وحلها في مدريد، كانوا يحاولوا يحلونها بلاعب مثل رودري والصفقه راحت لبرشلونه، اختار يلعب في برشلونه، فمورينيو قاعد يحاول يجرب وحلها كتركيبه اكثر من كونها انه يعتمد على لاعب بس يكسر فيه الخطوط. فمن كذي نشوفه قاعد يجرب كذا تشكيله، بالذات في النص لاحظنا في المحور اكثر من تركيبه قاعد يجربها. بنشوف في المباريات الكبيره اي تركيبه اللي بتلعب مفروض تكون هي حل مورينيو.
1: انا اللي يعني متاكد منه من ظل كل هذه التركيبات ان ارنولد ما بتشوفه مره ثانيه في خط
0: ما بيشوفه، كان قال مورينيو ما بتشوفه،
2: كان حل
0: قرار يعني عقب المباراه قال
1: عقب الانتر،
0: عقب مباراه الانتر قال واضح ان ارنولد لاعب ظهير وما يعني هو قدم الاداء الواجبات اللي كانت مطلوبه منه، لكن في النهايه هو لاعب ظهير
2: كان مجبور عليه في الغيابات انه يحطه، ما كان هو حل.
1: في لاعب صغير ضمه والله مو ضمه لا اللي متعوره يعني
0: بترج لو في لاعب ثاني من راسينج خذيناه بعد فرنانديز
2: بس تقريبا هو يلعب شوي
0: جدا ثمانية،
2: بس بيتاريتش يمكن يكون حل اذا جربه مورينيو بعد.
0: وانتقد مورينيو بيتاريتش قال هو قاعد يرجع عن ريولا
1: يقول قوته العضليه يقول في في في في في الساق يقول مثلي هو فيحتاج
2: هذه محاوله على فكره كحمايه للاعب عشان لا يطالبون فيه اساسي فيحاول يحميه لاعب يعني في بدايه مسيرته. خلينا نقول لما انت تنزله مطالب بهذه الادوار انه يلعب دور اللي يربط في ريال مدريد الفريق الاول في دور انت كنت راح تشتري فيه رودري يعني فانت مثل اللي نقول لو فشل مثل اللي نقول تحرك كره اللاعب نهائيا يعني.
1: زين
0: محمود قال بيدري يخاف
1: معاد يقول دور انجليزي انطفى بريقه.
2: انا فهمت النقطه اللي يقصدها معاذ. معاذ خاصه انه هو برشلوني يحب مثل اللي نقول
1: السبعات والثمانيات
2: يحب التنافسيه اللي تصير اللي فيها مثل اللي نقول مثل مورينيو غوارديولا لقاها في الدوري الانجليزي غوارديولا كلوب هاي يعني تخلي مثل اللي نقول تعطي شعور مختلف للمشجعين ينتظرون مباراة ليفربول والسيتي مثلا هالسنة ما بتكون انتظار نفس السنين اللي كان كلوب ضد ولا مثلا يوم مورينيو وغوارديولا كان الكلاسيكو الكل يتفق غير بغض النظر عن اللاعبين اللي كانوا موجودين كان في مثل نقول خصومة بين المدربين أو تنافسية معينة تعطي هالحماس للمشجع يعني.
1: أنا طلعت بعد الكوميونيتي شيلد في فيديو قصير جدا عن ماريسكا قلت إن هذا السيتي ما بيروح مكان مع هذا المدرب من عقب اللي شفت الفوضى في ومن قلت هذا الفيديو لليوم
0: علامة كاملة
1: فوز ورا فوز
2: في النهاية
1: الظهر بروح امسح الفيديو أنا
2: في النهاية السيتي مع نفس المدرب سنين طويلة يعني فحين مدرب مختلف يحتاج وقته يحتاج يبني مرة ثانية.
1: شوف في شيء في كرة القدم أنا ما أعرف أقوله بس أحيانا الفوز ما يعني بالضرورة ان انت ماشي صح، احيانا الفوز يخفي العيوب.
0: انت قاعد تقول حق اكثر انسانين مرين بهذا الشيء في اخر ست مواسم
1: فانا ما زلت عند رايي ان سيتي مع ماريسكا ما راح يروح بعيد.
2: صحيح شوف
1: ما راح يروح بعيد
2: في ناس انا ما بقول لك
1: 15 نقطة ها فول بوينت قصدي 12 نقطة فول بوينت ماريسكا مع سيتي ما بروح بعيد.
2: انا ما بقول لك يعني ما بتفق لك انه يروح او ما يروح بعيد لكن اتفق في النقطه اللي تقولها انه مو دائما الفوز يعكس شيء مثل ما قال لك بنجيد انه يعني احنا في مدريد نكون عارفين ساعات نفوز يمكن لو كنا متصدرين الحين في ناس او في مشجعين يحاول يخفي هالشيء بس انت بتخفي عن الناس اللي برا بس انت داخلك مقتنع يعني بفريقك انه ما بيروح بعيد يعني.
1: انزين نروح على المباريات الدوري الانجليزي بعد ساعة وربع برنتفورد امام تشيلسي على السريع بومجين يعني كل مباراة نعطيها بس لمحتين.
0: مباراة صعبة بعلي اخر ثلاث زيارات حق تشيلسي هناك تعادل ما فاز فيها ولا فوز في ارض برنتفورد. تشيلسي اذا يبي ينافس في الدوري لازم يفوز في هذه المباراة اللي تكون لعقده مثل مباراه ارسنال اللي فاتت وخسرها لكن كان هو الافضل بوجهه نظري او جاره الارسنال البطل فهذه

0: مباراة اليوم يعني للأسف إنه في وقت مبكر من الدوري تكون مباراة مصيرية حق ألونسو، يعني مو راح تعدل مصير ألونسو، لكن يحتاج يفوز فيها عشان يعطي ستيتمنت إنه هو موجود وراح ينافس.
1: بعض الآراء بدأت تتغير على ألونسو بعد هذه البداية المهزوزة مع تشيلسي.
2: دائما يعني تكلمنا حتى في عند باقي المدربين ينطبق على تشابي ألونسو، لما أنت تمسك خاصة فريق كبير يعني وتحاول تفرض أسلوبك على اللاعبين وغيره، مهم أن النتائج تخدمك عشان تقدر تستمر. لما النتائج تكون سيئة تدخل في شك اللاعبين الجمهور، فشوي الوضع يصير صعب بعدها.
1: توتنهام بكرة الظهر أمام أستون فيلا، وكل واحد يعني وضع أسوأ من الثاني.
0: بعلي يعني أنا للحين مصر وعند رأيي على إيمري الموسم اللي فات بدأ أول 5 مباراة بدون ولا فوز.
1: صحيح.
0: حقق المركز الرابع في نهاية الدوري لأنه تغير عند الفريق، وهاي الموسم في نفس المرحلة مباراة راح تكون صعبة، بس أتوقع أستون فيلا راح يفوز فيها. وتوتنهام يعني يحتاج وقت. الناس عبالهم الموضوع سهل ان انت تجيب لاعبين، هو صرف صح صرف، لكن تدمج هذه اللاعبين كلهم تحت منظومه واحده في الدوري الانجليزي جدا صعب. انا معك عن موضوع ديزيربي وبرايتون، ان انا بديت اقتنع ان برايتون هو اللي يصنع المدرب وليس العكس، لكن بنشوف
1: ديزيربي متى يرجع ايطاليا.
2: انا صراحه شوف بخصوص مثلا توتنهام، عندك اشوف الفريق يعني مشاكله اللي خارج الملعب، انا اول مره اشوف كذي. يعني مثلا ريتشاردسون يضحك عليهم في اكس وغيره، يعني انت حين في بودي الموسم، يعني خوليان الفاريز شفنا مشكلته مع اتليتي، والطريقه اللي قاعدين يحلون فيها الموضوع ما توصل للطريقه اللي شفنا فيها ريتشاردسون، مثل اللي تقول يسيء للنادي بي، هاي يعكس لك الفوضى اللي صايره خارجيه. حتى الصفقات اللي قاعد يتعاقد معها تحس فيها عشوائيه، يعني اكثر من ان محاوله نقول تلبيه رغبات المدرب او تنظيم فريق.
1: متى ديزيربي بيرجع ايطاليا؟
2: والله اقرب فرصه
1: معنا انا من يعني
2: عطى جولتين،
1: كان يعجبني في وقت من الاوقات ديزيربي، بس انا مو عارف الطبيعي ان ما بنشوفه الحين كره ديزيربي، او الكره اللي يعني حبينا فيها ديزيربي او مو حبيناه، يعني لفت انتباهنا. بس ما اعرف يعني وضعه صعب. تعرف الحين الشومالي فتح المايك ايش قال؟ يقول لي روما انتر ترى هالاسبوع. ايش قصدك يعني؟ اكو بنوصل حقهم روما انتر. محمد ابراهيم والنعم احنا روما على فكره يعني
0: انيق هالموسم
1: كمدينه كعاصمه، يعني رحت هسك شيء عجيب صراحه. من كذي احنا يعني نتمنى التوفيق لروما هذا الموسم، حتى ميلان جميله. انزين برايتون ارسنال، هذه المباراه الموسم الماضي صار فيها شد بين هيرزلر مدرب برايتون وارتيتا، فمثل ما يقول ارتيتا اليوم في المؤتمر الصحفي طاح الحطب، يعني خلاص بالانجليزي طاح الحطب، ما قال بالانجليزي طاح الحطب، بس بما مضمونه يعني انه خلاص اللي صار والامور طيبه. لكن برايتون فريق يعني يرفع مستوى الرتم في امام الفرق الكبيره في المباراه،
0: خصوصا على الارض. مباراه صعبه على ارسنال، لكن هي اصعب على برايتون اللي جاي من مباراه اوروبيه. اتوقع كان لعب مباراه الكاس،
1: لعب مباراه الكاس.
0: ف اذا برايتون يعني والسيستم اللي يلعب فيه راح يحرج ارسنال، لكن ارسنال راح يفوز.
1: هو قال في استون فيلا هيرزلر بعد مباراه الموسم الماضي، قال في فريق واحد لعب كره هذا الموسم هذا المباراه، فعشان كذي صارت المشكله، لان ارسنال الموسم الماضي الكل كان يتكلم انه يعني ما يلعب كره قدم. انزين نيوكاسل، هل هذه مباراة يعني مرتقبة ممكن تكون فيها ردة فعل لنيوكاسل، لكن هل ما خسر هذا الموسم؟ يوم الأحد سيتي ساندرلاند،
0: لا سيتي راح يفوز على أرضه، سيتي راح يفوز. ساندرلاند شوي يعني هالموسم ليحين مو مستقر، عنده يعني لاعبين غايبين وعنده بطولة أوروبية، فأتوقع السيتي راح يفوز.
1: بورموث ليفربول، محمود مجيد إراولة بيرجع لبورموث، مباراة خاصة بالنسبة حق
2: مباراة خاصة، وليفربول يعني مثل تقول فرصة، لأن يواصل

0: يعني انه يفوز بعد ما في شفناه ضد مثلا اتلتيكو لعب مباراه وفوزه فيها. بس انا يعني مثل اللي تقول وضعهم شوي يخوف ليفربول يعني صحيح. مو بفريق اللي مستقر وبورنموث فريق صعب.
1: في لمحات جيده جدا ليفربول ايرولا وفي لمحات سيئه جدا.
2: حالكم من حال هسه
1: انت ما تعرف انت يعني وين رايح بالضبط. ما تدري ما تعرف وين رايح. وين رايحين شو مالي؟ زين لا اصبر. فولام مانشستر يونايتد بدينا نسمع عن
2: اسماء
1: ايدي هاو.
2: قلت لك
1: كونتي
2: ساعه قلت خبرت
1: يعني سنويا مانشستر يونايتد
2: هل حزت
1: قبل التوقف الدولي يطلع كلام انه في مدرب راح.
2: انا بعلي متوقعها من بدايه الموسم كنت مره اذا تذكر ولا قلت لك ديسمبر ايدي هاو راح يكون مدرب مانشستر يونايتد ومصر على هذا الشيء. والسبب مو بكله اللوم على كارك لكن في وجود لاعب نفس برونو انا اشوف ان اليونايتد يعني يحتاج حلول اكثر. فمدرب بقيمه كارك تو جايه في البدايه ما اتوقع راح.
1: ليش لازم واحد يشيل الشيله
2: برونو
1: يعني يعني الريال فيني يونايتد برونو
2: لانه هو النجم بعلي هو كابتن الفريق. فاذا انت تشوف المشكله يمكن محمود تكلم عنها تحت الهواء انه هو يمكن يعيق اليونايتد على أساس أنه هو تطور. يمكن شفنا كلام الحين باير وإحنا نقوله من موسم الطاف برونو لاعب إذا أنت عندك ليدر نفس مثلا أوديغارد. أوديغارد يحب يستلم الكرة في نص الملعب في ملعب الخصم لا برونو يروح يرجع للوسط يستلم الكرة يفتر عشان يبني الهجمة.
1: شغلة مدرب هذه بالدرجة
2: شغلة مدرب. فأنا من كذي أقول لك كارك بهذه كمدرب شاب صعب يغير هذا الشيء في اليونايتد.
1: متى كارك يمشي؟
0: والله على اليونايتد اللي قاعد يصير سواء كارك او غير كارك صعب. يعني انا اشوف الاداره يعني ما اشوف اي يعني لو تقول لي اليونايتد السنه اللي بعدها اللي بعد يمكن نوصل ل 2035 انا اتوقع نفس الشيء بس نعيد كل سنه. ما في تغيير. يمكن الفتره الوحيده اللي اليونايتد تحسن فيها كان في تحسن شوي ملحوظ شوي كان فتره مورينيو. يعني فريق شوي انبنى حاول انه حقق اليوروبا ليج وكذي كان في غير كذي. ترى الفريق ترى الاداره تصرف مو انه ما تصرف تشتري لاعبين بس اسماء غريبه بمبالغ غريبه ويجيبون في النهايه مدربين خلينا نقول متدربين. يعني ما اشوف ان مدرب يقدر ياسس فريق كبير يعني عشان ينافس.
1: وانتم شباب انتم مع اربلوه في المباراه صح ولا لا؟ فولم يونايتد
0: احنا مع كل مدريدي.
1: انزين توش عليك من مين؟ شيلني من مخك شيلني من راسك. زين بالنسبه لقرعه كاس الرابطه ابرز مباراه ليفربول تشيلسي وهم يسوون القرعه انا كنت اشوفها لايف مع علي. فانا اقول له شوف ليفربول يا ارسنال او سيتي انا نسيت تشيلسي فطلع لا سيتي لا ارسنال تشيلسي. فمن ضمن هذه الفرق احنا ما زلنا في الادوار يعني متاخره في هذه البطوله. برايتون سيتي بعد هذه مباراه جيده في الكارلين كاب او في كاس الرابطه في الدوري الايطالي. الجوله اللي قبل الجوله الخامسه روما 12 انتر 12 كومو 10 لازيو 10 نقاط. من مدرب لازيو شومالي تعرف؟ يا سلام
2: كاتوزو اللي صدمني الصراحه
1: يوم السبت. يوم السبت روما فريق مخرجنا محمد ابراهيم امام انتر. الفريقين بالعلامه الكامله جاسبريني كريستيان كيفو. مباراه يفترض تكون هجوميه لان انتر عنده سابقه هجوميه مع كريستيان كيفو شاهدناه امام ريال مدريد. وجاسبريني يعني مدرب صاحب مدرسه الهجوم. فيفترض ان نتابع مباراه جميله. وانا يعني في اثناء مشاهده الجدول والمباريات اعتقد ان روما انتر ما في وقتها مباراه اخرى يعني فحلو ان احنا نتابع هذه المباراه.
0: اكيد مباراه هجوميه فرصه لجماهير باقي الدوريات يتابعون دام هي ما تتعارض مع اي مباراه لانديتهم.
1: وبدل ما في فما عندنا روما روما روما الانتر
2: مباراة يعني بين متصدرين اثنينهم في الدوري اثنينهم يقدمون اداء حلو. لكن انا اشوف روما هذه فرصته انه يتفوق على الانتر خصوصا مع المشاكل الدفاعيه واللي قاعد يمر فيه الانتر هالموسم وانه قاعد يستقبل اهداف كثيره ونفس ما شفنا في اخر مبارتين.
1: المباراة الأخرى فيورنتينا نابولي فروزينوني كومو. من مدرب فروزينوني شومالي؟ يوفي أمام أتلانتا، ميلان أمام ليتشي. الحين نروح للتوقع أبو مجيد وتوقع محمود مجيد لمباراة الديربي اللي بدأنا فيها راح ننتهي فيها. مباراة الديربي أبو مجيد
2: 2-2.
1: أنا صرت أحلل الشخص يعني من النتيجة. 2-2 معناته أنت خايف، مو متأكد من فريقك.
2: لا لا لا
1: متأكد، وما ودك يخسر فريقك، بس أنت تقول فريقي بيطلع بأخف الأضرار. قاعد أحللك من النتيجة.
2: لا لا 2-2
1: ودفاعي ضعيف وهجومي قوي، فكل هذه من جيب من 2-2.
2: لا انا يعني قلت 2-2 بناء مو على الدفاع الضعيف. انا مع وجهه نظر دفاعنا الموسم افضل من الموسم، يعني هويسن وكوناتي ابهروني انا على مستوى شخصي، لكن مشكله اللياقه ومشكله الضغط العالي اللي قاعد يلعب فيه مورينيو ويتراجع او تراجع المجهود البدني حق اللاعبين في اخر الوقت ومع العناصر اللي موجوده في اتلتيكو، على بناء على ذي قلت 2-2، لكن اتمنى الفوز اكيد للريال.
1: هو تراجع بدني والله ان الجماعه يضمنون النتيجه.
2: لا تراجع بدني بعلي 100% تراجع بدني، وخصوصا ان الخصوم يلعبون للاسف جهه فيني اللي لانه هو متراجع بدنيا وليس سيء في التغطيه، لان شفنا فيني لانه يرجع يدافع كان في المواسم اللي يعني مواسم بدايه انشيلوتي كان يدافع بشكل جيد.
1: ما قال لك طلال حسن لا تقول فيني
2: فينيسيوس،
1: خلاص احنا بنمشيها فينيسيوس علشان يمكن هذه المشكله فعلا.
2: يمكن هذه المشكله.
1: توقع محمود مجيد؟
0: بتوقعها 2-1 لريال مدريد، وانا بحلل قبل لو انت تحللني. هالصراحه اتوقعها 1-1 مع ان دفاع الفريقين على فكره
1: تحمل 2-1.
0: ايه بس
2: هو كان بيقول 1-1 عشان ما تحلل صح غلط.
0: بس انا متفائل ان اقول ان شاء الله 2-1. بس شوف عندك اتلتيكو دفاعهم بدايه هالموسم قاعد يعانون على فكره دفاعيا، استقبلوا وتوقع في كل المباريات او اغلبها اللي لعبوها استقبلوا فيها اهداف. ريال مدريد دفاعهم مو مستقر، فحتى النتيجه اللي قالها ممكن انها تصير اللي هي 2-2 اللي قالها ابو مجيد، بس انا بختار 1-1. اتمنى 2-1 اتمنى يعني.
1: شوف انت في مشوار الدوري في اكثر من مفترق طرق، هذه بالنسبه لريال مدريد مفترق طرق سواء بشكل ايجابي او بشكل سلبي، وانا اتوقع خساره ريال مدريد. سامحوني يعني ان انا اتوقع خساره ريال مدريد في هذا
2: الواحد التحدى.
1: فشكرا ممجيد على حضورك، استمتعنا بوجودك اليوم.
2: العفو يا ابو علي، وما قصرتوا انتم ابو جمال والطاقم الاذاعه والتلفزيون. وبس كلمه اخيره قبل التوقف، اوريد بتوقفون اسبوعين.
1: نعم.
2: فاول شيء يعطيكم العافيه على المجهودات. وكلمه احب اوجهها من هذا المنبر لمنتخبنا الوطني ولاعبي منتخبنا الوطني، ان شاء الله يسمعوني، هم على مهمة وطنية في كأس الخليج. نتمنى لهم التوفيق، ونشكر الاتحاد البحريني على العمل الجميل اللي شفناه الانتاج للبطولة الأخيرة. وإذا كان أي بحريني يشكك في المنتخب يرجع يشوف الفيديو اللي سووه الاتحاد، وإن شاء الله كلنا كشعب بحريني ثقتنا خلف المنتخب إنه يقدم أداء حلو في البطولة. مو بنطلبهم بالبطولة، نطلبهم في نجاحات ثانية، لكن الأداء اللي شفناه في آخر بطولة نتمنى نشوف هذه الكرة البحرينية إن شاء الله في
1: يا رب البطولة. يا رب بإذن الله. وأنا دائما إذا سألوني أقول حقهم إحنا خلنا نطوف نتأهل من الدور الأول، وبعدين
2: بعدين
1: لكل حوادث حليب. محمود مجيد يعطيك العافية.
0: الله يعافيك أبو علي، أشكرك وأشكر أبو جمال على الاستضافة، وأشكر السادة المستمعين المشاهدين، ويعطيكم العافية والتوفيق بداية موسم إن شاء الله قوية.
1: شكرا شكرا لك ومنور، واستمتعنا بوجودكم اليوم. المفروض تشكرني ما تشكر عبد الله الشمال. وصلنا أعزائي المتابعين لنهاية حلقة هذا الأسبوع من FM League. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم هاني لولو، من الإخراج التلفزيوني محمد إبراهيم، الإخراج الإذاعي لعبد الله الشوملي. نلتقي بإذن الله عقب بعد أسبوعين. مع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: انطور للغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وانت اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: gracias.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا.

0: يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدناه يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.